0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: عمتم مساء أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الساطع الأعظم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كشفت به كرب العالمين وقضيت به حاجات الراغبين عليه الصلاة والسلام. أقبل على مدح النبي مفخما ومنصصا ومخصصا ومعمما ومبجلا ومفضلا ومعظما ومتحيا ومصليا ومسلما. الله قد صلى عليه وسلم، هو سيد الرسل الكرام محمد، أولاهم بعلى المحامد أحمد، وأجلهم قدرا وأمجد أسعد، ولقد علاهم فاتحا ومتمما. الله قد صلى عليه وسلم.

لا طاقة لأحد بالتلقي والشهود بدون واسطة إنسان عين الوجود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو المرآة الكبرى والمجلى الأعظم. من تعلق به عليه الصلاة والسلام اغترف من بحره واستمد منه بنيته. لقد عجزت عن أن تحيط بوصفه وأمداحه الأقلام والنفس والطرس.

محمد حجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل، نجل الأكارم والقوم الذين لهم على جميع الأنام الطول والطول. من كمل الله معناه وصورته فلم يفته على الحالين تكميل، وخصه بوقار قر منه له في أنفس الخلق تعظيم، وتبجيل باد السكينة في سخط له ورضا، فلم يزل وهو مرهوب ومأمول يقابل البشر منه بالندى خلق، زاك على العدل والإحسان مجبول من آدم، ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصداف محمول، صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول قطب الدائرة العارف بالله مولانا العربي الدرقاوي الشريف الإدريسي الحسني المغربي.

رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ينبغي للمحب الصادق أن يهمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لأنها محل بركة وخير وفضل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهل لأن يذكر هنالك وفي كل محل شريف، وينبغي له أن يستحضر السلام عليه كما يستحضر الصلاة عليه، ويكون دائما في المحل الذي ذكرنا وفي غيره من الأوقات المعظمة. خير الورى نسبا، وأفضل عنصرا، أذكاهم خبرا، وأطيب مخبرا، أسماهم خطبا، وأرفع منبرا، يوم الفخار إذا الحسود تكلم الله قد صلى عليه وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان. الثلاثاء السادس من صفر الخير من عام 1448 هجرية الموافق للحادي والعشرين من يوليوز 2026 ميلادية. نسعد دوما بتجديد لقاء بكم في هذا الموعد الأثيري الذي هو بغلاف زمني من حوالي ساعة ونصف ساعة أخرى، موعد غني بفقراته والفقرات متجددة في مضامنها. قبل أن نوافيكم بأول موجز إخباري في هذا الموعد نتوقف عند إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالبي صفى مع الشمس في كل النواحي في لحية ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في السهول الغربية في درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية. فاش غادي يصوت الشرقي القوة دياله ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال طالعه

0: ما بين 24 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 33 درجة في الدكالة، ما بين 27 و 34 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28 و 41 درجة في ناحية السوس، ما بين 30 و 36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 34 درجة في الشاوية، ما بين 32 و 44 درجة في تادلة، 35-36 درجة في ناحية الغرب، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 37-40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس زراعة البصلة اللي مديورين في نواحي سايس وناحية الغرب مهددين بزاف من التكاثر ديال الحشرات الدبانة اللي الدود ديالها تيحفر الكركوب وتيخسر له الجودة ديالو وتيطيح الإنتاج، وكذلك حشرات التريبس ديال البصلة اللي تيهلك الورق وتيضعفو وينقص من الإنتاج. وهذا علاش لازم من مراقبات وتتبع الزرعة من قريب باش إلا كان لازم نداوي ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: حوالي الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم العام 25 و2000. وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد الجواهري أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي صدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل تحسنه خلال عام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. وتطرق الجواهري في تقريره للعديد من النقاط الأخرى من بينها المالية العمومية وسوق الشغل والوضعية المائية للمملكة. أكد رئيس رومانيا نيكوسور دان في رسالة إلى العاهل المغربي أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رسالة الرئيس الروماني جاء فيها أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف، مذكرا بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء. اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 22 و2000 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. وفي هذا السياق أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي عقب مباحثات أجرتها في لشبونة مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة ولفائدة الساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. من جهتها أوضحت المسؤولة الحكومية البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. شرق أوسطيا، أكدت إيران الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها وأعلنت شل جولة جديدة من الضربات على البلاد قصد إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الإيراني في وقت مبكر اليوم أنه استهدف بصواريخ أرض أرض أنظمة صواريخ مارس التابعة للجيش الأمريكي المتمركزة في قاعدة عرفجان بالكويت. وأفادت هيئة بحرية بريطانية الثلاثاء بأن مقذوف مجهولا أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. إقليميا، أدانت المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة في ظل تهديد المتمردين المدعومين من قبل إيران قدرة أكبر مصدر للنفط في العالم على الالتفاف على مضيق هرمز. أعلنت الولايات المتحدة عن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان

0: اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن تطبيق عمليات المناطق التجريبية في بعض القرى بدأ الاثنين بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي. تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بورنم بإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غدا تتولي مهامه ليصبح سابع رئيس للوزراء في بريطانيا في غلاف زمنه من عشر سنوات. فاصل قصير ثم نستأنف.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد. استئنافنا لصباح الأخبار سيكون كالمعتاد مع قصة اليوم، وقصة اليوم تأخذنا إلى العراق في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد، حيث يتردد تاريخيا هواة الكتب. يفترش أحد الباع الرصيف بعشرات الكتب لبيعها متأسفا على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الانترنت. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر، حيث تنتشر عشرات أكشاك الكتب بالقرب من المقاهي ومنتقيات المثقفين. وعلى الرغم من النزاعات التي عرف العراق على مدى عقود من الثمانينات، ظل شارع المتنبي نابضا بالحياة الفكرية والمجتمعية. قصة شارع المتنبي يحكيها إبراهيم الغربية.
2: شاع في الثقافة العربية في الماضي مثل يقول: القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، بإشارة إلى كثافة الإنتاج الأدبي في مصر في مرحلة الستينات وما بعدها، وانتشار المطابع ودور النشر في لبنان الذي يتباهى بحريات أوسع في محيطه العربي وثقافة العراقيين الموسومة. في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخياً هواة الكتب، يفترش أحد الباع على الرصيف عشرات المؤلفات لبيعها متأسفاً على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الإنترنت. يقول حسين البائع الشهير في الشارع الشهير الذي يعرفه البغداديون والقادمون من خارج بلدهم، من الذين اكتووا بنار عشق الكتاب: كنت وفي عطلة نهاية الأسبوع في العراق، وأكثر الأيام اكتظاظاً في الشارع، أبيع أكثر من 50 كتاباً في مثل هذا اليوم. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر أبو الطيب المتنبي، تنتشر عشرات الأكشاك المليئة بالكتب العربية والإنجليزية، وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وترفع بعضها لافتات مكتوب عليها الكتاب ب1000 دينار، أي أقل من دولار واحد، لمحاولة استقطاب الزبائن لكن دون جدوى. ويكتفي بعض رواد الشارع بتصوير هذه الأكشاك مع الكتب وكأنها تحف من الماضي وقطعا أثرية. بعض هذه الكتب عرها الغبار رغم أنها مطبوعة حديثاً، وتتناول عهد صدام حسين ثم سقوطه جراء الغزو الأمريكي في العام 2003، وبعضها الآخر ينهشه الإصفرار، ومن بينها دواوين شعر من العصر العباسي وبغداد عاصمة ذلك العصر، من بينها دواوين أبو نواس الذي يحمل شارع آخر في بغداد اسمه. يؤكد الباء حسين أنه يشعر بالأسى لأنه يتعب دون أي ربح في المقابل، ومع ذلك فهو مستمر في عمله لأنه اعتاد عليه وعلى لقاء أصدقاء قدماء يزورون المتنبي، ويرثي موت الإبداع مدركا أن أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع سعر الكتب وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ ثمانينات القرن الماضي، ظل شارع المتنبي نابضاً بالحياة بمكتباته ومقاهيه، حتى بعد تعرضه في العام 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة أدى إلى مقتل العشرات ودمر محلات ومكتبات قديمة. قبل بضعة أعوام أعيد ترميم الشارع الممتد على

0: مسافة كيلومتر واحد، وهو يؤدي إلى إحدى ضفاف دجلة، حيث ينتهي تمثال كبير لأبي الطيب المتنبي، خط تحته بيت من أبيات قصائده الشهيرة: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وذلك المقطع الذي يعيش حتى الآن: عدت بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد.
1: نجدد ترحاب بكم مستمعين الكرام بعد قصة اليوم التي خصص إبراهيم الغربي للحديث عن شارع المتنبي الشهير بالعاصمة العراقية بغداد. نواصل صباح الأخبار مع ميديا روبورتاج. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، وفي وقت تتراجع فيه فرص الائتلاف الحكومي الحالي في البقاء بالسلطة، يسابق هذا الائتلاف عقارب الساعة لكسب ود الناخبين خاصة المستوطنين، وذلك عبر تصعيد وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب طرح تسهيلات وإعفاءات ضريبية هامة تشجع الإسرائيليين على الاستقرار والسكن هناك. تفاصيل أوفى في ميديا روبورتاج واقعه من رام الله ماجد سعيد.
2: بشكل جنوني راحت الحكومة الإسرائيلية تقر خططا استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية، 12 ألف وحدة استيطانية بتكلفة تصل إلى 2,700,000 دولار. وقعت الحكومة الإسرائيلية مع مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية اتفاقية لبنائها على أراضي محافظة جنين التي كانت تعتبر الأقل تواجدا للاستيطان، قبل أن يعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش تخصيص ميزانية أخرى قدرها 435 مليون دولار لبناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة:
3: حينما نتحدث عن 103 مستعمرات في أقل من 4 سنوات، بمعنى ما يقارب 65% من المستعمرات التي أقيمت منذ عام 67 حتى عام 22، هذا تطور خطير أولا من حيث العدد، وثانيا من حيث ما يسمى فرض ما تسمى بالسيادة على الضفة الفلسطينية. هذه المستعمرات والمستوطنات والبؤر التي نشأت في السنوات الأربع الأخيرة تحتل أكثر من 22% من أراضي الضفة الفلسطينية، وتسيطر عليها أراضي فارغة بدون سكان.
2: ولتشجيع الإسرائيليين للانتقال والاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة على مزيد من الأراضي، فقد أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية قرارا بإعفاء المستوطنين من ضريبة الدخل بنسبة 7% وبأثر رجعي، كما خصصت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 340 مليون دولار أمريكي لشق شبكة طرق جديدة وتوسعة القائم منها في الضفة الغربية، بهدف ربط 100 مستوطنة كبيرة و160 بؤرة استيطانية رعوية أخرى مع بعضها البعض. مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود:
4: الشوارع بات ينظر إليها باعتبارها عنصر استقطابي لاستجلاب أكبر قدر ممكن من المستوطنين للضفة الغربية في ضمن رؤية تنفيذ خطة المليون مستوطن. لا يمكن استجلاب مستوطنين دون بنى تحتية واسعة وسريعة تمكن المستوطنين من الوصول إلى قلب الداخل الفلسطيني المحتل في ظرف دقائق قليلة فقط. هذا ما تسعى إليه وتروج دولة الاحتلال، هذا بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية والعسكرية والاستيطانية الإحلالية التي تمعن في فرضها دولة الاحتلال على الأرض بشكل مباشر.
2: وفيما يرى مراقبون أن الدفع بمثل هذه المخططات دفعة واحدة، وفي هذا الوقت مرده إلى المحاولات الحثيثة للائتلاف الحاكم في إسرائيل لتحسين ظروفه الانتخابية قبل الوصول إلى يوم الاقتراع الذي حدد بالسابع والعشرين من أكتوبر المقبل، خاصة وأن استطلاعات الرأي تعطي المعارضة الأفضلية على حسابه، فإن الإجراءات الإسرائيلية تهدف وبشكل واضح كما يقول مسؤولون إسرائيليون إلى القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية عبر تفتيت الجغرافيا ورسم مستقبل مغاير للضفة الغربية، وهو ما يخالف كما يقول مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العروري القانون الدولي.
5: نحن أمام صيف ساخن فيه انتخابات إسرائيلية، كل ما يجري هو يعني اختراقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني التي لا تسمح بالنقل القسري للسكان، سواء سكان الإقليم المحتل أو سكان دولة الاحتلال، بنقلهم بهذه الكثافة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. وهذا الموضوع يندرج في إطار مشروع الحسم الذي تتبناه الصهيونية الدينية والذي يقضي بالقضاء نهائيا على فكرة الدولة المستقلة.
2: جملة المخططات الاستيطانية الجديدة وما يوازي

0: فيها من تسارع في إقامة المئات من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى المستوطنات القائمة منذ سنوات تهدف إلى تنفيذ فكرة الضم وفرض السيادة بشكل فعلي على أرض الواقع في الضفة الغربية، مع خلق سجون كبيرة من عشرات التجمعات الفلسطينية المنعزلة والمقطعة الأوصال بالحواجز والبوابات الحديدية، سعيا لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة بعد تضييق سبل الحياة عليهم. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: ميديا بودكاست، للاستماع باستمتاع. ميديا، لكل الأجيال.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
3: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. العائل المغربي الملك محمد السادس يستقبل الاثنين بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمملكة برسم العام 25 و2000. في رسالة إلى العاهل المغربي، رئيس رومانيا نيكوس أوردان يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. سفارة المملكة المغربية بإيطاليا تؤكد الاثنين أنها تتابع منذ اللحظات الأولى وبأقصى درجة الاهتمام والانشغال تطورات القضية المأساوية التي أودت بحياة المواطن المغربي فاكر عبد الرحيم. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 22 و2000، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. إيران تؤكد الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها، وأعلنت شل جولة جديدة من الضربات على البلاد قصد إضعاف القدرات العسكرية لإيران المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. في بريطانيا، رئيس الوزراء أندي بيرن يتعهد بإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى أحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة. بعد هذا التذكير نواصل وإياكم بنقاش الحصاد، ونقاش الحصاد يتحدث اليوم عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها القارة الإفريقية في مجال الطاقة. وقد شهد هذا المشروع دفعة قوية جديدة عقب توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو على الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لتطويره، مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، موضوع فقرة النقاش في صباح الأخبار بين عثمان الطاهري وضيوفه.

0: وللنقاش نسعد كي يكون معنا من الرباط مصطفى عيسات الخبير في مجال الطاقة والمناخ. أستاذ مصطفى مرحبا بك معنا.
1: مرحبا أستاذ الطاهري وفرصة سعيدة هذه الاستضافة.
0: مرحبا أستاذ مصطفى. في البداية طبعا أستاذ عيسات، كيف تعلق على قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدولية غرب إفريقيا سيداو التي انعقدت في فريتاون بسيراليون، مراسيم التوقيع أيضا على اتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب؟
1: يأتي قرارات القمة الإفريقية الأخيرة استكمالا للاستراتيجية الملكية التي رسم معاليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال الاتفاق النيجيري المغربي للأنبوب الغاز الاستراتيجي الذي سيمر عبر 13 دولة من نيجيريا إلى

نجا وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا المشروع الاستراتيجي الهام جاءت القمة لتزكيته ولانخراط الدول الأعضاء التي سيمر منها

0: استدامه التنميه. وبالتالي اليوم بهذا القرار في هذه القمه يصادق على الفلسفه الاستراتيجيه لجلاله الملك وتامين الطاقه في هذه المنطقه، مستقبل الطاقه واستدامتها لتحقيق التنميه الشامله لهذه الدول.
1: نعم، هنا سؤالي استاذ عيسات، الى اي حد يمثل هذا التوقيع انتقال المشروع من مرحله الرؤيه السياسيه الى مرحله الالتزام القانوني والمؤسسات بعد سنوات من الدراسات والمشاورات؟ أصبحت دول غرب إفريقيا شريكا رسميا في المشروع، ما يمنحه شرعية إقليمية أكبر ويعزز ثقة المستثمرين أيضا والمؤسسات المالية الدولية في استمرارية ربما تنزيل هذا المشروع على الأرض الذي سيرى النور في المستقبل. يعني
0: صحيح، اليوم لاحظنا مراحل إنجاز هذا المشروع بعد التوقيع الأول من طرف جلالة الملك والرئيس النيجيري الراحل على هذه الاتفاقية. بعد ذلك كانت هناك دراسات معمقة تكلفت إمكانيات مادية مهمة ولوجستيكية. بعد الدراسات تم التوقيع الاتفاقية الثنائية بين المغرب وجنوب إفريقيا ومجموعة من الشركات الدولية التي استطاع المغرب إلى استقطابها لهذا المشروع بالتوقيع اليوم للدول الساحل ودول في مؤتمر سيداو، يشكل مرحلة جد متقدمة في تنزيل المشروع وفي تحقيق التمويل الجماعي لهذا المشروع بقرارات حكومية. ستستفيد جميع الدول من إمكانيات هذا المشروع الطاقي الواعد والاستراتيجي الذي سيؤمن لدول المنطقة جزءا هاما من
1: هو مستقبل القارة. أستاذ عيسات
0: صحيح، هو سيغير من شكل التنمية في هذه المناطق. نعرف بأن جل هذه الدول تعرف الآن تحولا كبيرا في سياساتها، في اقتصاداتها، في توجهاتها الإقليمية، وكذلك نعرف التوترات العالمية اللي أثرت على هذه الدول فيما يخص الناحية الاقتصادية.
1: أكيد أستاذ عيسات، ومن الدول التي ستستفيد من هذا المشروع نتحدث عن تشاد، ومن نجمنا ينضم إلينا يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة نجمنا. مرحبا بك دكتور يعقوب.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
1: مرحبا بك عبر ميديان في نقاشي الحصة. طبعا معنا أستاذ مصطفى عيسات الخبير في الطاقة والمناخ من الرباط. أستاذ يعقوب، طبعا حينما نتحدث عن هذا الاجتماع الذي كان بالأمس فيما يخص انضمام دول سيداو إلى طبعا دعم مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، هذا المشروع الذي سيدفع بفريق إفريقيا إلى الأمام، في رأيك كيف سيؤثر انضمام دول سيداو على فرص نجاح المشروع، خصوصا وأنه حينما نتحدث عن انضمام هذه الدول نجد أن ذلك يضمن تنسيقا أكبر فيما يتعلق مثلا بالتشريعات والضرائب والعبور، ويحول المشروع من مبادرة ثنائية بين المغرب ونيجيريا إلى مشروع إقليمي يحظى بدعم جماعي؟
2: هذا المشروع له أهمية كبيرة، وهذا الانضمام سيؤثر إيجابا على هذا المشروع، نسبة لأن أفريقيا سابقا كانت نوعا ما متشرذمة أو متقوقعة فيما بينها أي مجموعة هي على نفسها، لكن الآن بدأت أفريقيا تسعى إلى مسألة التكامل الأفريقي فيما بينها. وهذا الأنبوب والأزمة التي نشأت في العالم، أزمة مضيق هرمز أو الحرب ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، أثرت بصورة كبيرة على بعض الدول التي تستورد من الخارج. إضافة إلى ذلك الدول الأوروبية رأينا كيف أثرت حرب أوكرانيا على أوروبا، وأثر هذا بصورة كبيرة على اقتصادات تلك الدول. إذن أفريقيا رأت بنفسها أنها بإمكانها أن تستفيد من هذه الاستثمارات الضخمة. هذا الخط الذي ينبع من نيجيريا وصولا إلى المغرب هو خط استراتيجي لمد الأفارقة أنفسهم، يؤثر بصورة إيجابية على هذا المشروع. أولا أنه مشروع عابر للحدود، وأنه يغذي هذه الدولة ويوصل الاستثمارات الكبيرة، وفرص النجاح في هذا المشروع يعني تمثل إيجابا على أن هذا يدعم البنى، تطوير البنى التحتية في أفريقيا، والطاقة التي تشعر أفريقيا بنقص كبير في هذا سيؤثر، كل هذه تؤثر بصورة إيجابية. والتكامل صحيح. الأفريقي هو أهم مكتسبات النجاح في هذا المشروع.
1: نعم، قبل أن أذهب إلى أستاذ عيسات، أستاذ يعقوب، ماذا عن المراحل المقبلة بعد توقيع الاتفاق الذي يأتي في طالعاته طبعا تأسيس شركة المشروع؟

0: بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، إنشاء هيئة للحوكمة في أبوجا هناك في نيجيريا، ثم استقطاب المستثمرين الشركاء أيضا من مالي. بعد ذلك سيتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الذي يعد المرحلة الحاسمة قبل بدء الأشغال الكبرى.
1: هذه المراحل، أولا كثير من الاتفاقات في أفريقيا يعني كانت تبدأ لكن سرعان ما تنتكس، أو التوقيعات المبدئية تكون جيدة لكن في نهاية المطاف تصل إلى وفاق مزدوج. إذن يعني رأت هذه المجموعة أنها تريد أن يكون الاتفاق على مراحل، هذه المراحل كل مرحلة تؤسس للمرحلة التي تليها، والمرحلة التي تليها تؤسس للمرحلة التي تليها لهذا المشروع، يعني مشروع الشراكة بالدار البيضاء وإنشاء هيئة الحوكمة في أبوجا. ثم بعد ذلك يبدأون باستقطاب المستثمرين أو الشركاء الماليين. أولا يبدأون بالأفارقة الذين لديهم إمكانيات مالية على أنهم يستفيدوا من الاستثمار والتمويل الداخلي، بدلا من أن يكون التمويل الخارجي. وفي نهاية المطاف ستكون هناك أزمة ما بين في ميزان المدفوعات في بعض الدول، هذا سيؤثر كبير. إذن استقطاب الممولين الأفارقة له أثر كبير. ثم بعد ذلك يأتي اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار في هذا المشروع، وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الحاسمة قبل أن يكون أن يبدأ المشروع وينطلق. إذن هذه الخطوات هي التي تحدد الجدول الزمني الذي يبدأ به المشروع، من ثم سوف ينتهي وسيكون مآله للأفارقة، وهذا سيعطي من البوادر أو المظاهر التي تعطي أفريقيا على أنها تنشأ إلى استقلالية كبيرة باتباع هذه المراحل وصولا إلى المراحل النهائية التي يرى فيها المشروع النور.
0: نعم أستاذ يعقوب، سأذهب سريعا إلى أستاذ مصطفى لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت. بشكل عام أستاذ مصطفى، ما الذي سيقدمه المشروع للمنطقة وإفريقيا في ظل الحديث المتواصل من جانب مختصي الطاقة وأنت منهم على أنه يمثل قفزة لا تقاس؟
2: نعم، كما ذكر زميلي هناك أول خطوة هو ستنتظر تبعية للسوق الطاقية العالمي، وستكون هناك استقلالية وسيصبح هناك فاعل إقليمي جديد يساهم في استقرار الأسواق ديال الطاقة في هذه المنطقة، وهذا شيء مهم. المستثمر يبحث دائما على استقرار أسواق الطاقة وعلى اليد العاملة المتوفرة. إفريقيا الآن تتوفر على هذه المعطيات. الجانب الأمني كذلك مهم، ونلاحظ أن مجموعة من الدول أصبحت تحقق استقرار في هذا المجال. إذن التكامل في هذا الاتفاق الدولي ما بين نيجيريا المغرب ودول الساحل سيساهم في تعزيز تأمين استدامة الاقتصاد والتنمية، لأن الطاقة تشكل جزءا هاما من العملة الصعبة التي تستنزف موارد هذه الدول.
0: لم يبق لنا الكثير من الوقت، كنت معي أستاذ مصطفى عيسى الخبير في مجال الطاقة والمناخ من الرباط، شكرا جزيلا لك أستاذ.
2: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك.
0: أيضا الشكر موصول لي الدكتور يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة أنجمنا، شكرا جزيلا لك أستاذ يعقوب.
1: مرحبا.

0: كان
1: آل.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وصل المنتخب المغربي لكرة القدم صعوده في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تقدم بمركز واحد خلال نهائيات كأس العالم 26 و2000، ليحتل المركز السادس عالميا وفقا للتصنيف الصادر أمس ضمن نسخة اليوز عن الفيفا. إلى توقعات طقس المنطقة المغربية.
3: في المغرب الطقس بعد ظهر يومه الثلاثاء مشمس بمناطق الواجهة الأطلسية بين الجديدة والصويرة وبالقسم الداخلي من الأقاليم الجنوبية وكذا على الساحل بين العيون والداخلة، مشمس مع قليل من السحب في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 27 درجة تسجل بالصويرة، الرباط والدار البيضاء، 29 بالعيون، 30 بأقادير، 31 درجة بطنجة، 36 بالناظور، 38 بفاس، 40 بمراكش، 41 بالراشدية، و44 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة بالمناطق الوسطى الشرقية وبالجنوب والجنوب الغربي، مشمسة مع سحب عابرة ببقية الأنحاء. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 33 درجة بوهران، 34 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 41 بتيارت، 43 بعنابة، 44 بقسنطينة، 45 درجة متوقعة بغردايا، و41 بأدرار. بتونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم على العموم بالقسم الشمالي من البلاد، صحو فيما سوى ذلك. الحرارة تسجل أعلى درجاتها هذا الموسم، 40 درجة بكل من قابس والجربة، 41 بالمنستير، 42 درجة بتبرقة، 43 بالقصرين، 45 بكل من سوسة وتونس العاصمة، 47 بقفصة، و48 بتوزر.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد. نواصل صباح الأخبار واللحظة فقرة معرفية نعرف فيها بكتاب في دقيقتين. الأستاذ خالد بالقاسم يعتبر من الأصوات النقدية الرصينة في الأدب المغربي، حاز على جائزة المغرب للكتاب سنة 2018 عن كتابه مرايا القراءة، كما أنه يرأس تحرير مجلة البيت الشعرية ومن إصداراته أدونيس والخطاب الصوفي، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، والكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، وهو كتاب صدر العام 2007، وبه نعرف اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يستدرج هذا العمل المتن المدروس بما له من سلطة توجيه النظرية لا العكس، ويجنب الدارس مراكمة التصورات النظرية دون اختبار نصي، فالمنطق النظري أيا كانت كفايته لا يمكن أن يبني مدخلا تحليليا مفصولا عن المتن المقروء. هذه هي منهجية خالد بالقاسم في مصنفه الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، الذي يضع تحت مجهره جوانب من التجربة الشعرية لكل من محمد بن نيس ومحمد بن طلحة وأحمد بن لبداوي والمهدي أخريف ومحمد الأشعري. وينقسم الكتاب إلى 5 فصول: نهر الكتابة أو النزول إلى الذات عن بن نيس، ونواة البداية وأفق الامتداد عن بن طلحة، والكتابة وبناء الدلالة عن بن لبداوي، والكتابة في مواجهة الكتابة عن المهدي أخريف، والجسد بين آليتي الإدماج والالتباس عن الأشعري. يسعى الكتاب إذن إلى الإسهام في بناء مداخل قرائية لنماذج من الشعر المغربي المعاصر، مع الحرص على تقديم هذا المتن الشعري بوصفه سؤالا مفتوحا ينطوي على قضايا متشعبة تنتظر اختبارا نصيا نقديا يستجليها ويقارب رهانها. ويؤكد المؤلف في هذا السياق بأن الجهل بالشعر المغربي المعاصر بلا حدود، مع إقراره بأن الكتاب لا يتنصل من محدوديته المرتبطة برهانه الأساس، وهو تأسيس قراءات أولى تسمح بمقاربة العلاقات التي بها تتحدد البنية في الشعر المغربي المعاصر، ومن ثم اقتصار الكتاب على الدواوين المذكورة. ولا يمكن لهذه المحدودية أن تستقيم إلا بجهود جماعية تستعجل وضعية نقد الشعر المغربي المعاصر. سؤال ما زال مطروحا إلى اليوم على الباحث خالد بالقاسم، مترجم كونديرا وصاحب مرايا القراءة والكتابة والتصوف عند ابن عربي والصوفية والفراغ، الكتابة عند النفاري. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

الدقيقة الخامسة والأربعون بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. العائل المغربي الملك محمد السادس يستقبل الاثنين بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب الذي رفع إليها تقرير السنوية للبنك المركزي حول الوضعيات الاقتصادية والنقدية والمالية بالمملكة برسم العام 25 و2000. الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية البنينية تلتئم اليوم في كوتونو بالبنين، يحضرها وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريتا. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 22 و2000 مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. سفارة المملكة المغربية في إيطاليا تؤكد الاثنين أن تتابع منذ اللحظة الأولى وبأقصى درجات الاهتمام والانشغال تطورات القضية المأساوية التي أودت بحياة المواطن المغربي فاكر عبد الرحيم. إيران تؤكد الاثنين أنها دخلت في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها وأعلنت شن جولة جديدة من الضربات على البلاد قصد إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تعلن عن مباشرة تطبيق المناطق التجريبية جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو الماضي وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن وتمت في العاصمة الإيطالية روما. فاصل ونواصل.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: الترند عنوان فقرتنا الموالية في صباح الأخبار. توالى صدور التعليقات عقب المقابلة النهائية لمونديال 26 و2000 والتي أعلنت إسبانيا فائزة باللقب، وقد تناولت هذه التعليقات زوايا كثيرة أبرزها يتعلق بنقطتين اثنتين حظيتا بالنصيب الأكبر من هذه التعليقات خلال الساعات الأخيرة. كلا النقطتين أو المسألتين تم فيها التركيز على دلالات أخرى غير دلالات الحسابات الكروية على المستطيل الأخضر لفوز المنتخب الإسباني. في هذا الإطار أكد المعلقون أن المنتخب الإسباني فضلا عن كونه يستحق اللقب بجدارة بفضل أدائه الكروي الفريد، إلا أن فوزه يمثل انتصارا للمجتمع الديمقراطي المنفتح، وهو ما قام عليه الدليل من صور المقابلة النهائية التي جسدت تنوع دماء المنتخب الإسباني، ما يقوم دليلا على نجاح المملكة الإيبيرية في تمثل قيم الانفتاح والإدماج والحرية. بالمقابل توقف المعلقون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها عند صورة مغايرة في المنتخب الأرجنتيني، المنتخب ذي اللون الواحد الأبيض، وهو ما يشكل حسب هؤلاء إقصاء وتجاهلا للعمق التاريخي والجغرافي والتعددي للبلد بحد ذاته ولقارة أمريكا اللاتينية بشكل عام. توازيا مع ذلك توقف نشطاء آخرون وبتفصيل عند تحول المشهد الختامي لكأس العالم بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني من مجرد صراع على اللقب المونديالي إلى استفتاء شعبي وساحة للتعبير عن المواقف السياسية. وهنا رصدوا ظاهرة لافتة تمثلت في تراجع شعبية المنتخب الأرجنتيني بشكل ملحوظ وتآكل رصيده الجماهيري العالمي. وجاء هذا التحول الجذري في بوصلة التشجيع رفضا للموقف الإسرائيلي إلى المعلن المؤيد لراقصية تانغو، لتصبح المباراة فرصة للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور أظهرت مشجعين يرفعون الأعلام الفلسطينية والكوفية في مدرجات النهائي واحتفالات الفوز، بينما ربط متفاعلون بين دعمهم لإسبانيا ومواقف الحكومة الإسبانية الحالية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، معتبرين أن تتويج لا روخا يحمل دلالة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: morts et de crimes de guerre.
1: صباح الأخبار.
0: Matin info.
1: المنتصف.
0: Le grand journal.
1: والحصاد.
2: شريط الحدود.
3: الشرق الأوسط.
4: En Palestine.
1: فتراتنا الإخبارية.

0: جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: في بريطانيا تعهد رئيس الوزراء الجديد أندي بيرن بإطلاق خطة تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غدا توليه لمهامه ليصبح سابع رئيس للوزراء في غضون عشر سنوات. إلى توقعات طقس المنطقة المغاربية.
3: في المغرب الطقس بعد ظهر يومه الثلاثاء مشمس بمناطق الواجهة الأطلسية بين الجديدة والصويرة وبالقسم الداخلي من الأقاليم الجنوبية، وكذا على الساحل بين العيون والداخلة مشمس مع قليل من السحب في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 27 درجة تسجل بالصويرة، الرباط والدار البيضاء 29 بالعيون، 30 بأقادير، 31 درجة بطنجة، 36 بالناظور، 38 بفاس، 40 بمراكش، 41 بالراشدية، و44 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة بالمناطق الوسطى الشرقية وبالجنوب والجنوب الغربي، مشمسة مع سحب عابرة ببقية الأنحاء. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 33 درجة بوران، 34 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 41 بتيارت، 43 بعنابة، 44 بقسنطينة، 45 درجة متوقعة بغردايا، و41 بأدرار. بتونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم على العموم بالقسم الشمالي من البلاد، صحو فيما سوى ذلك. الحرارة تسجل أعلى درجاتها هذا الموسم، 40 درجة بكل من قابس والجربة، 41 بالمنستير، 42 درجة بتبرقة، 43 بالقصرين، 45 بكل من سوسة وتونس العاصمة، 47 بقفصة، و48 بتوزر.
2: الساعة 6 صباحا بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة ضمن صباح الأخبار، نشرة أعدها ويقدمها المحفوظ والسالك. صباح الخير محفوظ.
4: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. العاهل المغربي يستقبل بالقصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. رفع إلى الملك محمد السادس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. وسط تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة، قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو يختارون الرئيس السنغالي باسير ديوماي فاي رئيسا دوريا للمنظمة، والجنرال بيرام ديوب رئيسا جديدا لمفوضيتها. في رياضة السادسة، المنتخب المغربي يحافظ على موقعه ضمن كبار المنتخبات العالمية بعدما ارتقى إلى المركز السادس عالميا إثر مشاركة ناجحة في كأس العالم الأخيرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. بالقصر الملكي بتطوان استقبل أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، استقبل والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
5: والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية، مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية.

0: بنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه ورغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. كلمة والي بنك المغرب تضمنت العديد من التوصيات، في مقدمتها ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الحتمية، فضلا عن تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإدراج حكامة وتثمين الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية، والتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
1: وفي معرض كلمته بين يدي الملك محمد السادس، قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن التشغيل لم يعرف بعد التحسن المنتظر، معتبرا أن هذه الوضعية تقتضي بالإضافة إلى مواصلة تأهيل نظام التعليم والتكوين توطيد آثار الاستثمار مع استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين المردودية، كما تقتضي كذلك أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص لضمان استدامته. وضعية سوق الشغل بالمغرب تسببت فيها عوامل متداخلة، عنها يتحدث من الرباط الخبير الاقتصادي خالد الشيبان، اتصل به نور الدين إيجاجان.
2: أظن أنه في مسألة التشغيل الأمر معقد، والمشكل هو مشكل مركب، هناك مجموعة من العوامل متداخلة فيما بينها هي التي تسببت في هذا الوضع والارتفاع الكبير في معدل البطالة. أولها هو المشكل الجفاف، ما خصناش نكرو بأن القطاع الفلاحي يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني فيما يخص التشغيل، وبالتالي سنوات الجفاف المتتالية اللي عشناها فقدنا فيها الكثير من فرص الشغل اللي ما قدرناش نعوضوها في باقي القطاعات. ثاني العوامل في نظري هو أنه هناك قطاع غير مهيكل طاغي بشكل كبير، وبالتالي يصعب تقييم الوضعية ديال الناس اللي اليوم محسوبين على القطاع غير مهيكل فيما يخص الشغل ديالهم، الظروف ديال الشغل ديالهم، واش عمل لائق غير لائق، واش يتقاضون ما يجب، يعني وضع معقد. ثالث عامل هو درنا مجموعة من الاختيارات فيما يخص القطاع الصناعي اللي ما عطاتش الأكل ديالها في مجال التشغيل. اليوم القطاعات التي تؤدي بشكل جيد، أجزاء الطائرات وقطاعات أخرى، لا تخلق ما يكفي من فرص شغل لامتصاص العدد الكبير من العاطلين، وخصوصا في صفوف الشباب وصفوف حامل الشواهد. العامل الأخير في نظري هو أنه الاقتصاد الوطني هو مشكل بشكل أساسي من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. هذا النوع ديال المقاولات المساهمة ديال في الاقتصاد الوطني باقي ما رقاتش إلى المستوى المطلوب.
1: والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري قدم للعاهل المغربي الملك محمد السادس قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. نواصل من أديس أبابا. في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أشاد أمس رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك، منوها بانخراطه البناء ومساهماته في أشغال المنظمة القارية. وخلال مباحثاته مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي، جدد الجانبان التأكيد على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وربط قضايا السلم الأمن بالتنمية، إلى جانب مواصلة التنسيق لإنجاح الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد المرتقبة نهاية الشهر الجاري. ومن أديس أبابا إلى فريتاون، حيث اختارت القمة 69 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو الرئيس السنغالي باسيرو ديماي فاي رئيسا دوريا جديدا للمنظمة، فيما انتخب مواطنه الجنرال بيرام ديوب رئيسا لمفوضية المجموعة للفترة ما بين 2026 و 2030. يأتي ذلك في سياق إقليمي دقيق يتسم بتصاعد التهديدات الأمنية. وبالمناسبة دعا الرئيس السنغالي إلى تفعيل القوة الإقليمية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقلال المالي للمجموعة وتوحيد الموارد لحماية السكان. حول أبرز رهانات السنغال في رئاستها لمنظمة إكواس، نتابع من داكار توضيحات الصحفي والمحلل السياسي السنغالي تيرنو بشير.
3: يمثل اختيار الرئيس السنغالي باسيرو ديماي فاي لرئاسة الإكواس تطورا سياسيا ودبلوماسيا مهما، فهذا الاختيار يأتي في وقت تواجه فيها المنظمة تحديات غير مسبوقة تشمل الأزمات الأمنية وأيضا الانتقالات السياسية وتراجع الثقة في العمل الإقليمي المشترك. وأول رحان أمام الرئيس جوماي سيكون يعني إعادة بناء التوافق داخل الإكواس، خاصة بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتأسيس هذه الدول الثلاث لتحالف دول الساحل. وستكون مهمته الأساسية محاولة الحفاظ على قنوات الحوار بين هذه الدول الثلاثة والمنظمة. وأيضا فيما يتعلق بالمجال الأمني الإقليمي، لا تزال منطقة الساحل ومنطقة الإكواس تواجه تحديدات الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة وأيضا الهجرة الغير النظامية، وهي تحديات تتطلب تنسيقا أمنيا واستخباراتيا أكبر بين الدول المنطقة. وأيضا التكامل الاقتصادي، فرئاسته لهذه المنظمة تضع الدكار أمام مسؤولية كبيرة.
1: في الصفحة الرياضية، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية التهنئة إلى الملك فيليب السادس عاهل المملكة الإسبانية بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بالنسخة 23 لكأس العالم التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. في برقية التهنئة توجه الملك محمد السادس إلى العاهل الإسباني ومن خلاله إلى الشعب الإسباني الصديق بأحر عبارات التهاني بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء ليؤكد الحضور القوي لكرة القدم الإسبانية على المستوى العالمي. في التقرير الرياضي للنشرة، حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم على موقعه ضمن كبار المنتخبات العالمية بعدما ارتقى إلى المركز السادس عالميا إثر مشاركته الناجحة في النسخة الأخيرة من كأس العالم. تقرير يوسف شاطر.
4: هذا المركز السادس يعد الأفضل في تاريخ المنتخب المغربي منذ اعتماد التصنيف العالمي للمنتخبات عام 1993، بعدما كان أسود الأطلس قد تقدموا إلى المركز السابع في تصنيف يونيو ليواصلوا صعودهم بثبات بين كبار المنتخبات العالمية. مشوار المنتخب المغربي في مونديال 2026 الذي انتهى عند الدور ربع النهائي مكنه من إضافة 49 نقطة إلى رصيده ليرتفع مجموع نقاطه إلى 1804 نقاط، ويقترب بفارق أقل من نقطة واحدة من المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس. المنتخب المغربي بات يتقدم في التصنيف على منتخبات بارزة من بينها البرتغال التي تراجعت إلى المركز السابع إلى جانب بلجيكا في المركز الثامن وهولندا في المركز التاسع والمكسيك التي صعدت إلى العاشر. صدرت التصنيف العالمي آلت إلى المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم، فيما تراجعت الأرجنتين وصيفة البطولة وحملة اللقب السابق إلى المركز الثاني، وحافظ المنتخبان الفرنسي والإنجليزي على المركزين الثالث والرابع تواليا. الترتيب الإفريقي شهد استمرار المنتخب المغربي في الصدارة متقدما على السنغال التي تراجعت إلى المركز الثامن عشر، ثم مصر التي تقدمت إلى المركز الرابع والعشرين ونيجيريا والجزائر.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
5: شكرا لك محفوظ. وإلى العرض الإخباري المفصل القادم الدقيقة 11 بعد السادسة صباحا بميديا اللحظة، نعبر بكم مباشرة مستمعي الكرام إلى جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في جولة يصحبنا فيها خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
6: صباح الخير نور الدين.
5: المونديال انتهى خلدون، والصحافة ما زالت على عناوينها تفاعلية.
6: ماركا الإسبانية اختارت عنوانا صاخبا نور الدين وهو ملوك كل العصور، معتبرة أن فوز المنتخب الإسباني يكرس مكانة إسبانيا كأعظم منتخب في القرن 21، وانتقدت الأرجنتين لاعتمادها على الأسلوب البدني ومحاولة تعطيل اللعب. موندو ديبورتيفو عنونت ببساطة إسبانيا بطلة العالم، مؤكدة أن النجمة الثانية أصبحت حقيقة راسخة في تاريخ الكرة الإسبانية. ودياريو آس الإسبانية احتفت بالهدف الحاسم الذي أعاد للأذهان هدف إنيستا التاريخي في مونديال 2010، واختارت عنوان مثل المرة الأولى، مشيدة بالاستحواذ والتفوق العددي في الفرص. البايس الإسبانية ركزت على البعد الرمزي للهدف القاتل، وصفة إياه بأنه هدف 47 مليون إسباني، ليعبر عن الفرحة العارمة في البلاد. بشكل عام نور الدين، وصلت الصحافة الإسبانية الاحتفاء بفوز المنتخب، وأجمع الإعلام الإسباني على ألا لاروخا كانت الطرف الأفضل طوال البطولة. في المقابل صحيفة لاناسيون الأرجنتينية عنوانت دموع القائد شكرا ليونيل، لقد جعلتنا سعداء بما فيه الكفاية، مؤكدة أن الفريق ترك إرثا كبيرا رغم الفشل في التتويج. صحيفة أولي وصفت الخسارة بالمؤلمة، لكنها أشادت ببسالة الفريق الذي قاتل حتى النهاية رغم النقص العددي. وصحيفة كلارين أبرزت الجانب الإنساني لميسي بعد انهياره بالبكاء، معتبرة أنه علم جيلا كاملا معنى عدم الاستسلام. نور الدين.
5: ونواصل معك الجولة خلدون بما اهتمت به الصحف من عناوين شؤون المنطقة المغربية.
6: استحوذت ولاية نيوجيرسي على اهتمام العالم بأسره في مجال كرة القدم خلال نهائي كأس العالم الذي أقيم في 19 من يوليو، لكن اختيار الملعب الذي ستقام فيه المباراة النهائية في نسخة عام 2030 قد يصبح موضوع أخذ ورد بين المغرب وإسبانيا، تكتب ستريت تايمز. يستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا كأس العالم 2030، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعلن بعد عن المكان الذي ستقام فيه المباراة النهائية، تضيف. أنبوب الغاز المغربي النيجيري يعيد هندسة الخريطة الطاقية بالقارة الإفريقية، تكتب إسبريس. لم يكن التوقيع على الاتفاقية بشأن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري على هامش قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعاصمة سيراليونية مجرد إجراء بروتوكولي، بل شكل هذا الحدث لحظة فارقة أعلنت رسميا انتقال هذا المشروع من مربع النوايا إلى مربع المأسسة والالتزام القانوني الجماعي، لتضع بذلك واحدة من أكبر المشاريع في تاريخ القارة الإفريقية على سكة التنفيذ، منحة إياه شرعية مؤسسية صلبة وفق إسبريس. والمغرب وموريتانيا يتفقان على توثيق العلاقات الأمنية وسط تحديات منطقة الساحل، عنوانة أتاليار الإسبانية. بالنسبة للمغرب فإن تعزيز التنسيق مع موريتانيا يساعد في تأمين المداخل الجنوبية للمملكة ويعزز دورها كفاعل أمني إقليمي. نور الدين.
5: وآخر محطة الجولة معك خلدون، نعنى فيها بالعناوين التي رصدت قضايا شؤون الأوسط وكذلك بقية العالم.
6: الصحافة الغربية واصلت مواكبة حرب إيران. القصف ليس مجرد تبادل عسكري بين واشنطن وطهران، بل لغة ضغط خشنة. كل هدف يضرب يحمل رسالة، وكل هدف يترك خارج دائرة النار يرسم حدودا مؤقتة للتصعيد. تلغراف قالت إن واشنطن انتقلت إلى طور أكثر حساسية يقوم على ضرب شرايين النقل التي تصل الموانئ الجنوبية الإيرانية ببقية البلاد. ساندي تايمز رأت أن القتال المتصاعد حول مضيق هرمز يبدو محاولة لإعادة التفاوض على مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي ولكن بالقنابل. تسلط الصحافة التركية الضوء على الشراكة بين شركتين تركية وإيطالية للصناعات الدفاعية في تطوير قدرات العمل المشترك بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة، بوصفها نموذجا عمليا للتحول الذي يشهده حلف شمال الأطلسي. مليات التركية قالت إن التقدم الذي حققته الشركتان يحمل رسالة استراتيجية إلى الناتو. تعهد دول الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب الأوروبي على منتجات الصناعات الدفاعية. نور الدين، هذا ما في جولتنا.
5: شكرا لك خلدون. زين الدين، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة في جولتنا اليومية لعناوين الصحافة. وفي صباح الأخبار نواصل اللحظة بجديد يومية الفلاح.
7: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
8: موضوع الأسبوع.
7: الموضوع علاش تندويو هاد السيمانه فهاد النص الاول من ميتنا هو موضوع الاقتصاد على الماء وقت السقا، وتنظن ان كلشي غادي يفهم اننا ما يمكننا نعرفو مزيان كيفاش نقدروا نقتصدوا على الماء في السقا ديالنا الا عرفنا بعدا فين يمكن الماء يضيع لنا وقت السقا، لاننا ما تجيناش للراس نقتصدوا من الماء في محل وحنا تنضيعوا فيه في محلات اخرين. اذا اول حاجه بعدا هي نجتنبوا نضيعوه، وهذا علاش خاصنا نتسائلوا في هاد الاول فين يمكن يكون الضياع ديال الماء في الفيرما اللي تتسقى. أول محل يمكن يضع فيه الماء بلا قياس هو في رأس العين، فاش تيبدا يدخل الضيعة يكون تيدخل لها من الساقية ديال المكتب الجهوي ولا بالكترة من البير اللي تنجبدو منو حنا الماء. والضيع هنا يمكن يكون بسبب قلة التوازن ما بين الكمية ديال الماء اللي تنجبدوها ولا تجينا من الساقية من جهة، والساقية ديالنا فاش تنطلقوه ولا القادوس فاش بغينا ندفعوه. وكل ما كانت الكمية ديال الماء قوية على الساقية ولا القادوس ديالنا إلا وغادي يدفق في الجناب ويضيع. تاني محل يمكن يضيع فيه الماء بكثرة هو بالطبع السواقي فاش تنطلقوه لداخل ديال الضيعة ديالنا، وهذا الشيء ما غادي ندوي عليه غدا إن شاء الله، بالخصوص بالنسبة للإخوان اللي مازال يسقيو بالطريقة التقليدية.
8: ملاحظة اليوم،
7: اليوم كان كلامنا هذه شويه على الضياع ديال الماء اللي يمكن يكون في راس البير مناش خارج الماء في الاول، ولا في راس الساقيه اللي جايبه الماء الضيعه، وفسرنا كيفاش وعلاش. وهذا علاش دائما الناس اللي تيمشيو يشريو الموتور والبومبا ديالو لازمهم بعدا يكونوا عارفين شحال غادي يخصهم يخرجوا

0: ما من البيل ديالهم ويعرفوا شحال غادي يمكن تهز الساقيه ولا القادوس، عادي يمكن لهم يحددوا شحال تكون القوه ديال البومبا والجهد ديال الموتور اللي يمكن لهم ياخذوه. وهذا الشيء الغايه منه هي باش ما يكون لا ضايع ديال الماء من بعد ما يخرج من البير مثلا، ولا ضايع ديال القوه والجهد ديال الموتور اللي هي طاقه تتسوى فلوس، والفلوس ما سهلاش.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: مغروم.
1: بعد هذه الاستراحات الموسيقية نصل إلى المحطة الأخيرة ضمن جولتنا من صباح الأخبار، محطة التوقيعات وركنها. وركن اليوم للحديث بقية، وفيما تبقى من الحديث يتحدث شكري البكري عن المواطنة التي ترتبط بمجموعة من القيم المجتمعية القائمة على الحقوق والواجبات. ويعاني مجتمعنا، يقول شكري، المجتمع المغربي من جملة من السلوكيات التي تخل بهذه النظم الأخلاقية التي تجعل المواطنة ممكنة. عن المواطنة وثقافة المواطنة، هذه تأملات شكري البكري في ركن الأسبوعي للحديث بقية.
2: هل الثقافة مجرد تراكم للقراءات والشهادات الجامعية، أم سلوك محكوم بتلك القراءات والشهادات الجامعية؟ هل يكفي المثقف أو القارئ أو المتلقي أو الإنسان بصفة شمولية أن يكون مجترا لأسفار يحملها في صدره أو الرفوف؟ أم من تنعكس أسفاره ورفوفه في سلوكه وأخلاقه؟ أظنه جليا بأنني لا أتحدث عن المثقف حصريا، هذا الكائن الملتبسة هويته اليوم، وإنما أتحدث عن المواطنة. والمواطنة ثقافة، مثلما أن السلوك الإنساني ثقافة. فأن تفسح المجال للنازلين من المصعد أو القطار أو الحافلة ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وأن تمتثل لأولويات صفوف الانتظار وأولويات السياقة أخلاقيا وليس قانونيا ثقافة. وأن تمارس حقوقك دون المس بحقوق الآخرين ثقافة، وليس حسن سلوك فقط. وليس للمواطنة معنيان، أن تكون مواطنا معناه أن تكون مساكنا لغيرك. والسلوك قوام المواطنة لا أقل ولا أكثر، كما أنه قوام الثقافة. فهل بوق السيارة مواطنة؟ وهل عدم احترام ممرات الراجلين مواطنة؟ وهل عدم احترام إشارات المرور مواطنة؟ وهل من المواطنة رمي النفايات حيث ما كان وقذف المناديل الورقية من نوافذ السيارات؟ أليس في هذه العلامات الاستفهامية إخلال بثقافة المواطنة؟ ثم سؤال آخر، لماذا يسمح أشقاؤنا من أبناء المهجر لأنفسهم بفعل ما لا يستطيعون فعله في بلدان إقامتهم؟ سياقة متهورة وعدم احترام الآخرين وازدراء القوانين وشعور جلي بالعظمة لمجرد أنه يلبس سروالا قصيرا ويحمل ترقيما أجنبيا وجوازا أحمر أو برتقاليا أو بنفسجيا، لا يهمني. ما يهمني حقا هو ثقافة المواطنة. والمواطنة هنا أخلاقية وليست قانونية. فأن يشتاق المهاجر لبلده وأن يحضنه بلده بما يستوجبه من حب وعناية، لا يعني بتاتا أن لا يعير اهتماما لنظم هذا الوطن ومواطنيه، كما أنه لا يعني بتاتا أن يفرغ ما تراكم لديه من مكبوتات في بلد الإقامة قانونيا واجتماعيا ونظاميا وعاطفيا وسلوكيا.

0: معين؟ هل هذه ثقافة مواطنة؟ وبما أن المشهد مشهد صيف، فلماذا لا نتوفر على ثقافة المواطن المصيف المصيف؟ سؤال ينطوي على إشكالات هوياتية وكوميدية كبرى، نتركها لبقية الحديث، لأن للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: شكرا لشكري البكري الذي ختمنا معه مواد هذا العدد من صباح الأخبار، عدد يومه 21 من شهر يوليوز من عام 2026 ميلادي، الموافق للسادس من صفر الخير من عام 1448 للهجرة. بذلك موفي أنا نصل إلى ختام هذا الموعد من صباح الأخبار، موعد رافقني فيه في الإخراج مشكورا الزميل حمزة تمار. بعد قليل لنتاجي في متأنفو.

0: واهم هذا الجيل هو الجيل ديال دابا والجيل ديال الخريف، لان الجيل الاخرى تتقضي عليهم الحراره الكبيره ديال الصيف او البروده القاسيه ديال فصل الشتاء.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه، يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64، او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم:
0: اخي الكسب، بلا شك انك تتعرف ان في الصيف ملي تيبدا يسخن الحال وبحال في الشجر وفي الزراعات تيبداو يكثروا التيلات الصغار، اي الكراد ديال الغنم. وكنت تكلمت لك هادي شحال على المشكل باش توجد راسك تحارب ضدهم. اليوم بغيت نفكرك بان الغنم عندك راه خاصك تداويها ضد هاد الحشرات الصغار، الا كنتي بعدا ما دوزتيهاش في ديك الحمله ديال فاش تيدوزوا الغنم والخرفان في الصهريج عامر بالماء ومخلط فيه الدواء. وإلا كان فاتك الحال وما درتيش هاد العملية، ما عليك إلا تمشي عند الطبيب ديال الغنم تشري عنده الدواء ترشو على الكسيبة ديالك، لأن هاد الحشرات الصغيرة راها يمكن تكون السبب ماشي غير في الضياع ديال الصوف ولا ديال الجلد ديال الخروف ولا ديال النعجة، بل حتى في الخسارة في الكبل ديال الكسيبة، ويمكن تركب فيها عدة أمراض.
2: أخبار فلاحية:
0: البارح بحال الوقت بدينا نتكلموا على الفوائد ديال الغابات والخدمات الكثيره اللي تتاديهم للبلاد ولسكان البلاد الا تهلينا فيها واعتنينا بها واستغليناها بالعقل وبالكياسه. شفنا البارح جوج ديال الاشكال ديال الخدمات المهمه ديال الغابه، وكانت هي انتاج الخشب وكل ما يمكن يجي منه، وكذلك انتاج العود الحريق اللي صالح في عده مرافق بحال حتى الفاخر اللي مرتبط بطيابنا والثقافه الغذائيه ديالنا. اما اليوم خاصنا نزيدوا على هذه الفوائد الفائده الكبيره ديال الغابات في المحاربه ضد انجراف التربه وضياع التربه الصالحه من الاراضي. وغير هذه الفائده راها ما عندها مقابل الا عرفنا ان اساس الانتاج الفلاحي التربه الفوقانيه والخصبة. زيد على هذا الشيء ان الغابه ملي تتحبس التربه ما تضيعش مع الماء ديال الشتاء وديال الرعدات، راها تتحافظ لنا على السدود والبراجات ديالنا ما يعمروش بقوه التراب والاوحال، وتنقص الطاقه ديالهم الجمع وخزن المياه اللي هي حيويه بالنسبه لبلادنا واللي بدينا دابا تنعرفوا كلنا الاهميه ديالها، بالخصوص من بعد هاد السنين الاخرى ديال الجفاف الله يحفظنا منه. كاين كذلك خدمة كبيرة ومهمة وفايدة هائلة تديرها لنا الغابة، وهي مرتبطة بقضية المياه ديال الشتاء والرعدات اللي تتحبسهم الغابة ما يضيعوش، وهكذا تدفعهم يدخلوا ويتشربوا مزيان في التربة والأرض ديالنا، وهكذا تدفع وتشجع المياه الجوفية تكون وتكاتل تحت من الأرض باش نلقاو ما نجبدو وقت نحفروا البياد للسقا ولا للشرب. وفوق من هذا الشيء مازال فوائد اخرى مهمه ديال الغابه نتكلموا عليها غدا ان شاء الله بحال هذا الوقت. اخواتي اخواني، كلامنا كله ان شاء الله بالخير وبالفائده، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 الصباح الغرب، والله المعين.
3: يوميات الفلاح اهدتها لكم مجموعه القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: متافو لنتاجي.
4: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Midi 1. Merci d'être avec nous dans Matin Info. On traverse à présent la Méditerranée. On prend la direction de l'Espagne ce matin dans la chronique d'actualité. L'Espagne qui affronte sa troisième vague de chaleur de l'année. C'est cette semaine. Le mercure devrait atteindre les 45 degrés par endroit. Des températures extrêmes qui provoquent des incendies, on l'a vu. Mais aussi des températures qui ont aussi des conséquences sur les eaux de la Méditerranée. La mer se réchauffe à un rythme 20% plus rapide que la moyenne mondiale, avec un impact crucial sur les écosystèmes, selon l'Institut océanographique espagnol. Depuis Madrid, la chronique d'actualité est signée Diane Cambon.
5: Une eau qui frôle les 27 degrés dans

0: Dans la baie de Murcie, mais aussi dans la mer dite des Baléares, c'est près de 3 degrés de plus que la température habituelle. Anarel Núñez, professeur à l'Université de Barcelone au service sciences naturelles et de la vie, parle de température alarmante.
1: El Mediterráneo está cambiando y los datos ya no dejan lugar a dudas.
2: La mer Méditerranée est en train de changer, il n'y a plus de doute. L'année passée, on a enregistré la température moyenne de la mer la plus élevée. On a eu 3 années consécutives de canicule. L'Institut du littoral des Baléares chiffre à 190 le nombre de jours en 2025 où la température a atteint 5 degrés de plus que la moyenne.
0: Ces fortes chaleurs, notamment durant la nuit, ont un résultat immédiat sur les espèces marines. Près de la moitié des poissons de la mer Méditerranée ont modifié leurs aires de répartition à cause du changement climatique. Le professeur Anarel Núñez alerte sur les modifications de l'écosystème marin.
2: Nous faisons face à une tropicalisation du bassin méditerranéen avec l'apparition d'espèces de vie microscopiques qui sont propres aux eaux tropicales. On a vu des changements dans des zones de la Méditerranée occidentale. Certaines espèces de poissons endémiques sont remplacées par des espèces adaptées aux eaux chaudes qui se nourrissent d'un plancton plus pauvre.
0: L'une des conséquences alarmantes et la disparition des prairies de Posidonie, des Baléares, cette plante aux longues feuilles. Celle-ci est essentielle pour produire de l'oxygène, d'où son nom de poumon de la Méditerranée. Mais le réchauffement du climat dans le bassin méditerranéen a aussi des conséquences sur le tourisme, selon une étude de l'Université d'Alicante, qui chiffre à 80 millions d'euros de pertes. Les visiteurs pourraient ne plus revenir ou cesser de se rendre dans des endroits où les canicules s'enchaînent, sans parler des catastrophes naturelles provoquées par les pluies diluviennes, comme ce fut le cas à Valence. Le phénomène du Niño menace l'équilibre du littoral espagnol. Den Gamboa, Madrid, pour Média.
3: Média, pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.
3: Média, un podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ماتانفو لينا تاغي.
5: Bienvenue si vous nous rejoignez sur un Média. Merci d'être avec nous dans Matin Info dans quelques instants. Le retour de l'actualité, le journal de 7h. Avant ça, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à la météo agricole.
6: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفي الصفا مع الشمس في كل النواحي في الحياه ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي ما عدا في السهول الغربيه في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي. القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السهول الغربيه وبالخصوص السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو متوسطه ما بين 50 و 75% في النواحي الساحليه، وقل من 45% في المناطق الوسطانيه والجنوبيه. الحراره وسط النهار مازال طالعه ما بين 24 و 42 درجه في واد الذهب، ما بين 26 و 33 درجه في الدكاله، ما بين 27 و 34 درجه في اللوكوس، ما بين 28 و 34 درجه في ناحيه عبده، ما بين 28 و 41 درجه في ناحيه السوس، ما بين 30 و 36 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 32 و 34 درجه في الشاويه، ما بين 32 و 44 درجه في تادله، 35-36 درجة في ناحية الغرب، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-38 درجة في ناحية الريف، ما بين 37-40 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-43 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 40-44 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس زراعة البصلة اللي مديورين في نواحي سايس وناحية الغرب مهددين بزاف من التكاثر ديال حشرات الدبانة اللي الدود ديالها تيحفر الكركوب وتيخسر له الجودة ديالو وتيطيح الإنتاج، وكذلك حشرات التريبس ديال البصلة اللي تيهلك الورق وتيضعفو وينقص من الإنتاج. وهذا علاش لازم من مراقبات وتتبع الزرعة من قريب باش إلا كان لازم نداويو ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
5: Sur Midi 1, merci d'être avec nous. Mahfoud Oltalek est en studio pour une nouvelle édition du journal. Sabah al-Nour, Mahfoud.
7: Sabah al-Khair, Lina. Sabah al-Khair, Moustami'in al-Kiram. Ahlan bikoum ila anawin al-Nashra. العاهل المغربي يستقبل بالقصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري رفع إلى الملك محمد السادس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. بالموازاة مع ذلك الجيش الأمريكي شن موجة هجمات جديدة لليلة العاشرة تواليا استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات واسعة بالطائرات المسيرة. موسكو تعلن تحييد أكثر من 1400 جندي، وكييف تؤكد استهداف منشآت نفطية ولوجستية في العمق الروسي. حرب الطرفين تتواصل للعام الخامس على التوالي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب. بالقصر الملكي بتطوان استقبل أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن ولبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
8: والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه ورغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. كلمة والي بنك المغرب تضمنت العديد من التوصيات، في مقدمتها ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الحتمية، فضلا عن تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإدراج حكامة وتثمين الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية، والتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
7: والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري قدم للعاهل المغربي الملك محمد السادس قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بالرباط استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفاد بأن رئيس رومانيا أكد في رسالته للعاهل المغربي أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. من مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا أشاد أمس رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف بالتزام المغرب لفائدة العمل الإفريقي المشترك منوها بانخراطه البناء ومساهماته في أشغال المنظمة القارية. وخلال مباحثاته مع السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي جدد الجانبان التأكيد على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وربط قضايا السلم والأمن بالتنمية إلى جانب مواصلة التنسيق لإنجاح الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد المرتقبة نهاية يوليوز الجارية. وفي سياق يجسد هذا الحضور المغربي داخل المؤسسات الإفريقية والالتزام تجاه تنمية القارة بما يخدم عمقه الإفريقي تتجه الأنظار إلى غرب إفريقيا حيث انضمت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا CDAO إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب عبر توقيع الاتفاق الحكومي الدولي المؤطر لهذا الورش الطاقي الاستراتيجي الممتد على نحو 6800 كيلومتر والذي وضع لبناته العاهل المغربي. عن طبيعة الخطوات المقبلة في مسار تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي نستمع لتوضيحات أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن تحدثت من الرباط لوفاء التوزري.
9: المشروع يحمل بعدا استراتيجيا بالنسبة للمغرب من خلال تعزيز موقع المملكة كجسر بين إفريقيا وأوروبا ودعم رؤيته الرامية إلى بناء فضاء إفريقي أكثر اندماجا وترابطا، وبقدرة نقل 30 مليار متر مكعب سنويا بما في ذلك 15 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير إلى المغرب وأوروبا. ستمكن هذه البنية التحتية الاستراتيجية من تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق الغاز بإفريقيا مع تعزيز الأمن الطاقي في القارة وتنويع الإمدادات الدولية. هذه محطة مهمة المقبلة تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع ستشمل على وجه الخصوص إنشاء شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء إلى جانب إحداث الهيئة العليا لخط الأنبوب الغاز وهي هيئة الحكومة الخاصة بالمشروع والمقرر أن يكون مقرها في أبوجا وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وستتوج المرحلة الأخيرة بتنظيم مراسم خاصة ستعقد في موعد لاحق بالمملكة المغربية يتم خلالها التوقيع المشترك على الاتفاق من قبل المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بحضور فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
7: إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية بينها منظومات دفاع جوي في البحرين والكويت، كما أفاد كذلك بإيقاف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وجاء البيان الإيراني بموازاة إعلان الجيش الأمريكي شن موجة هجمات لليلة العاشرة تواليا استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. قراءة في هذا التصعيد الميداني الأمريكي الإيراني نتابعها من لندن ضمن توضيحات خبير الشأن الإيراني منصور الوائلي تحدث لنور الدين إيجاجان.
10: الآن أصبح ضرب البنية التحتية منشآت اقتصادية عسكرية وما يشابه ذلك وسكك الحديد وخطوط الإمداد، دخول الجيش الإيراني وضرب الكويت والدول العربية عن طريق الجيش هذا تطور أيضا لافت. هنالك عملية أكبر من تحرير مضيق هرمز لاجتياح بري للجزر وحتى الأهواز لقطع الإمداد وقتل إيران سريريا. إيران ربما ستلجأ إلى الخيارات التالية: أولا عملية الذئاب المنفردة، اغتيالات ربما خارج إيران، إعاز الحوثي إلى المشاركة وهذا الغرض منه هو إلهاء القوات الأمريكية ثاني شيء هو توسيع الحرب، وثالث شيء يكون غطاء للنظام الإيراني ضرب الدول العربية، لأن بالمستقبل ربما الدول العربية لا تقف مكتوفة الأيدي، ستتدخل أو حتى هنالك دول تتدخل مع دول أوروبية، وإدخال الحوثيين في هذه المرحلة ستكون توسيع الحرب وغطاء لإيران.
7: نواصل بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية. التصعيد العسكري بين الطرفين يتواصل مع اتساع نطاق الهجمات المتبادلة، فقد أعلنت موسكو أمس استهداف مواقع عسكرية أوكرانية وتحييد نحو 1410 جنود، إلى جانب قصف قطارات تستخدم لنقل المعدات العسكرية، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استهداف

0: مستودع للنفط ومنشآت لوجستية في منطقة موسكو. زيلنسكي وبتزامن مع هذه التطورات الميدانية عقد أمس اجتماعات مع نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وثلة من القادة العسكريين. قراءة في دلالات التصعيد نتابعها من برلين مع الخبير في العلاقات الدولية خليل عزيمة، تحدث لنور الدين إيجاجان.
1: مرحلة جديدة بالتصعيد بعيد المدى، أصبحت الآن أوكرانيا قادرة على نقل المعركة إلى الداخل الروسي، ليس فقط إلى العاصمة موسكو، ولكن أهداف اقتصادية هامة تبعد حوالي أكثر من 2000 كيلو متر. الطرف الآخر تقوم موسكو أيضا بالضغط الكبير العسكري على العاصمة كييف من خلال قصف بالصواريخ باليستية وفرص صوتية بكميات كبيرة، بالإضافة إلى تكثيف القتال على الجبهات الشرقية والجنوبية. طبعا أوكرانيا في هذه المرحلة انتقلت إلى ضرب المستوى الاقتصادي من خلال استهداف مستودعات النفط والمنشآت اللوجستية في منطقة موسكو، والتي أرسلت من خلالها رسائل أنها قادرة على اختراق العمق الروسي حتى في المناطق القريبة 50 كيلومتر عن الكرملين فقط.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك لينا.
2: شكرا لك سي محفوظ. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Le journal, ce sera à 8h, 7h, passé de 12 minutes pour le moment. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. On ouvre une page de sport puisque Youssef Chatter est en studio pour une nouvelle édition de Sport Matin. Sbah Nour Youssef.
3: Sbah Khair Lina.
2: Et c'est évidemment à la une de l'actualité sportive ce matin, Youssef, la célébration de la Roja. Les Espagnols victorieux sont arrivés à Madrid hier.
3: طبعا هذا هو حديث صباح الرياضة بداية، ونحن نستعد لتوديع نسخة فريدة من كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة. كندا والمكسيك اجتاحت أجواء من الفرحة العارمة الشوارع المكتظة في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث توافد أكثر من مليون شخص الاثنين، وذلك لمشاهدة العودة المظفرة لأبطال العالم بعد فوزهم على الأرجنتين بهدف في نهائي كأس العالم. وأثر مرور الحافلة المكشوفة التي تقل لاعبي لاروخا والمكتوب عليها ملوك العالم مشاهد من البهجة والهستيريا الجماعية، حيث اختلطت كل الأجيال في أجواء ساخبة وحماسية. أصوات أبواق السيارات وهتافات فرح وأعلام صفراء وحمراء مرفوعة كانت سمة الغالبة على شوارع مدريد. قبل ذلك حظي لاعبو المنتخب الإسباني والطاقم التقني باستقبال من الملك فيليبي السادس ومن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكان ملك إسبانيا قد وجه الاثنين الشكر للاعبي المنتخب على تتويجهم بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية، معتبرا أن هذا الانتصار كان انتصارا لبلد بأكمله في وقت أبرز المنتخب الإسباني أداء رائعا خلال هذه البطولة بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، الذي مثل اكتشافا كبيرا لكرة القدم الإسبانية خلال السنوات الأخيرة. نجح في كسر أو في معادلة الرقم القياسي الذي يملكه فيسنتي ديل بوسكي بالفوز بلقبي كأس العالم وبطولة أمم أوروبا. نستمع للويس دي لا فوينتي بعد الوصول إلى مدريد.
4: لقد عشنا هذه التجربة بكل ما حملته من مشاعر وفخر، ونحن نمثل بلدا رائعا يتمتع بجماهير استثنائية. لقد شعرنا بدعم هائل من المشجعين، سواء الذين كانوا هنا في إسبانيا أو الذين ساندونا من مختلف الأماكن، وكان لتشجيعهم أثر كبير في رفع معنوياتنا. واليوم نشعر بسعادة كبيرة، لكن الأمور تصبح أسهل عندما تمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين الذين يشكلون قدوة داخل الملعب وخارجه، ويجعلون مهمتك أكثر سهولة.
3: وفي الأرجنتين استقبل الألاف من المشجعين بحفاوة في بوينوس آيرس المنتخب الأرجنتيني رغم خسارته للمباراة النهائية، تعبيرا عن تقديرهم لما قدمه هذا المنتخب. غاب ليونيل ميسي وعدد من اللاعبين على الاستقبال بعدما توجهوا مباشرة إلى أنديتهم أو لقضاء العطلة.

0: العطلة، وأكد المشجعون استمرار الدعم لهذا المنتخب في وقت كثر الحديث عن مستقبل المدرب ليونيل سكالوني الذي قد يغادر الألبي سيليستي بعد هذه المشاركة. هذا وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيق تأديبي على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا، ويستند فيفا إلى تقارير الحكام ومراجعة لقطات المباراة قبل اتخاذ أي قرارات تأديبية بحق المتورطين. وتشمل الوقائع قيد التحقيق طرد ليوناردو باريتيس بسبب سلوك عنيف عقب نهاية المباراة إثر دخوله في اشتباك مع عدد من لاعبي المنتخب الإسباني، كما يحقق الاتحاد الدولي في تصرفات ناول مولينا إلى جانب مزاعم تورط مساعد المدرب روبرتو أيالا في دفع داني أولمو بعنف خلال هذه الأحداث. أخيرا حققت كأس العالم 2026 لكرة القدم رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري داخل الملاعب، وذلك بفضل اعتماد نظام موسع يضم 48 منتخبا. رئيس الفيفا أبرز أن الأرقام القياسية تعززت لأن هذه أكبر كأس عالم في التاريخ بفارق شاسع بعدما استقبلت 16 منتخبا إضافيا، وهناك توقعات بارتفاع الإيرادات التي جناها الفيفا خلال هذه النسخة التي عرفت تميزا مغربيا سواء على صعيد المنتخب الأول أو على صعيد التحكيم من خلال الحكم جلال جيد الذي عاد إلى أرض الوطن مزهوا بمشاركة متميزة، قاد 3 مباريات كحكم ساحة وعادل رقم المرحوم سعيد بالقولة، بالإضافة لمشاركته في المباراة الترتيبية لينال الميدالية البرونزية كحكم رابع جلال جيد.
1: بعد الفضل من الله وواحد المجهود ديال سنين الحمد لله توجنا انه نشاركوا في هذه البطوله كاول مره. كنبغيو نهديو هذه الميداليه البرونزيه لسيدنا الرياضي الاول اللي دائما الدعم ديالنا والسند ديالنا، وكذلك السيد رئيس الجامعه سي فوزي القجع اللي موفر جميع الامكانيات اللوجستيكيه للاستعدادات اللي كانوا الحمد لله. كأول تجربة لينا كحكام في هذه البطولة اللي كتعتبر المبتغى ديال أي حكم اللي كيمارس أنه يوصل لهذا المستوى، وباش تبقى حتى الأدوار النهائية وتم تعيين ديالنا كحكم رابع ولا كحكم خامس برفقة سي زكريا برينسي. للأسف أنه مصطفى ما كانش معنا، فهو كيبقى في حد ذاته إنجاز.
0: فخر كبير بالنسبة لجلال جيد، وعلاقة بالمونديال المنتخب المغربي يستفيد من هذه المشاركة ليصعد للمركز السادس الذي يعد الأفضل في تاريخ أسود الأطلس منذ اعتماد التصنيف العالمي للمنتخبات عام 1993. مشوار المنتخب المغربي انتهى عند الدور الربع النهائي، مكنه من إضافة 49 نقطة إلى رصيده ليرتفع مجموع نقاطه إلى 1804 نقاط، ويقترب بفارق أقل من نقطة واحدة من المنتخب البرازيلي صاحب المركز الخامس. المنتخب المغربي يتزعم أيضا المنتخبات الإفريقية والعربية، وأسود الأطلس سيعرفون حركية كبيرة خلال الميركاتو بعد التألق في هذه النسخة من كأس العالم. عيسى ديوب على عتبة توقيع لنادي إبسويش تاون قادم من فولام، وردوان هلحل يحظى باهتمام كبير من مجموعة من الأندية الفرنسية والإيطالية في انتظار اتخاذ قراره، وهو العازم على الرحيل من نادي ميخلان البلجي. إلى أخبار كرة القدم المغربية في شقها المحلي، هذه المرة يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية الثلاثاء مباراة نودية أمام الرأس الأخضر على أرضية ملعب الأبجيكو في الدار البيضاء ضمن استعداداته للمشاركة في كأس أمم أفريقيا. وستعرف المباراة وقوف المدرب خورخي فيلدا عند مجموعة من التفاصيل التقنية التي سيحتاجها خلال مباريات كأس أمم أفريقيا في المجموعة الأولى إلى جانب كينيا الجزائر والسنغال. قائدة المنتخب غزلان شباك تحدثت عن آخر التحضيرات.
2: هذه المقابلة ضد رأس الأخضر اللي من خلالها غادي نزيدو نبريباريو لاكان، وغادي تساعدنا بزاف باش نشوفوا يعني المستوى ديالنا فين وصل، ونكونوا أكثر جاهزية باش إن شاء الله ندخلوا المنافسة واجدين وبواحد لا كونفيونس كبيرة.
0: طبعا الثقة والجاهزية ما يشغل بال المدرب خورخي فيلدا ولاعبة المنتخب المغربي، خصوصا العناصر التي تتمتع بالخبرة الكافية لمواجهة هذا التحدي الجديد. حنان أي حاج إحدى هذه العناصر؟
3: الحمد لله الأجواء بيناتنا كانت عائلية صراحة، كنحاولوا أننا نعطيه في كل اونترينمون كاع اللي في جيدنا. ده غادي إن شاء الله نوقفوا على لي ديتاي صغار اللي بقاو لنا قبل المنافسة ديال كأس إفريقيا اللي كتسنانا إن شاء الله. غادي نحاولوا نعطيه كاع اللي في جيدنا باش نكونوا واجدين.

0: ان شاء الله، ونتمنوا من الجماهير المغربيه انها تجي باش تساندنا وتعاوننا، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم.
1: المنتخب المغربي يضع التتويج بلقب كان كهدف اساسي بعد الوصافه في اخر

0: صباح الخير لينا، صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. العاهل المغربي يستقبل بالقصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. رفع إلى الملك محمد السادس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. إيران تستهدف رادارات وأنظمة دفاع أمريكية في البحرين والكويت وتعلن إيقاف ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز. والقوات الأمريكية تستهدف مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية إيرانية. تصعيد الطرفين يلقي بظلاله على الأسواق العالمية. زعيم حزب العمال الجديد في بريطانيا أندي برنام يخلف كير ستارمر في رئاسة الوزراء ليصبح سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة خلال عقده، ويتعهد في أول خطاب له بإعادة ضبط المسارين السياسي والاقتصادي للبلاد. في رياضة الثامنة، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يواجه اليوم منتخب الرأس الأخضر في مباراة ودية تأتي ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. بالقصر الملكي بتطوان استقبل أمس العاهل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن ولبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. نتابع التفاصيل في تقرير نهى يوسف.
1: والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه ورغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. كلمة والي بنك المغرب تضمنت العديد من التوصيات، في مقدمتها ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الحتمية، فضلا عن تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإدراج حكامة وتثمين الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية، والتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
0: في معرض كلمته بين يدي الملك محمد السادس أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن عواقب التغير المناخي على الموارد المائية في المملكة أضحت تستدعي أن تدرج حكامة هذه الأخيرة بما فيها تثمينها ضمن أولويات السياسة العمومية. حول تأثر الموارد المائية بالتغير المناخي بالمغرب نستمع لتوضيحات الخبير في قضايا التغير المناخي خالد العيسات، تحدث من الرباط لنور الدين إيجاب.
2: اليوم نعرف بأننا بهذا المناخ القاسي والمتغير الذي اثر على التنوع البيولوجي على الموارد المائية، حيث أصبح اليوم المنطقة ككل مهددة في أمنها المائي، وبالتالي الاستثمار في مجالات السدود، محطة تحليات البحر، تأمين الموارد المائية مستقبلا يشكل عصب الاهتمام ديال السياسة المولوية والتوجيهات لوالي بنك المغرب من أجل مراقبة السياسات الاستثمارية والتمويلات التي ستوجه إلى هذه القطاعات الحيوية. فالأمن المائي هو رافع للأمن الغذائي للمملكة، وبالتالي وجب ضمان صمام الأمن.

0: لهذا القطاع الحيوي السيادي.
1: وللبنك المغربي عبد اللطيف الجواهري، قدم للعاهل المغربي الملكي محمد السادس قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغربي تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. بالرباط، استقبل أمس وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مستشار رئيس جمهورية رومانيا داسيان سيولوس حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملكي محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكو سوردان. بلاغ لوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفاد بأن رئيس رومانيا أكد في رسالته للعاهل المغربي أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل كلا حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. بنيويورك، أكد أمس وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن ريادة المغرب في مجال السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي هي ثمرة للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس الذي جعل من حماية الحق في الحياة والنهوض بالسلامة الطرقية خيارا استراتيجيا. وأبرز قيوح في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية الرامي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن رؤية الملك محمد السادس مكنت أيضا من تكريس مكانة المغرب كفاعل دولي مرجعي وشريك موثوق في هذا المجال. إلى تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، قصفت إيران اليوم مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد مع استمرار الحرب التي قد يتسع نطاقها أكثر ليشمل المتمردين الحوثيين في اليمن. من جهة أخرى، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وأقر الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه أوقف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور المضيق بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما. وفيما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني محتدما، تتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية تتجاوز حدود المنطقة، فقد ارتفعت أسعار الذهب الأسود في تعاملات الأمس لتكسر في فترة وجيزة حاجز 91 دولارا للبلاميل، مسجلة أعلى مستوى منذ يونيو الماضي وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات قد تؤثر في إمدادات الطاقة العالمية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات عدنان هادي عجاز رئيس قسم اقتصاديات النفط بجامعة بغداد، تحدث لنور الدين إيجاجان.
2: حقيقة المستثمرون والمضاربون في أسواق النفط وهم المسؤولون دائما عن الحركة السريعة في الأسعار لا ينظرون إلى زمن حدوث الأزمة، ولكن ما يتم توقعه بالمستقبل، الأمور مبنية على توقعاتهم، فإذا ما توقعوا أن الأزمة سيطول أمدها وسوف يتم إغلاق المضيق بشكل كامل، فالأسعار سوف تتجه إلى ارتفاع بشكل أكبر من 90 دولار، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك مؤشرات على غلق بالمندب، وبالتالي فإن الرجوع إلى الحرب هو فيه علامات أقوى من المدة السابقة، خصوصاً إذا ما علمنا أن الدول في أوبك بلس التي هي خارج منطقة الخليج العربي مثل روسيا، روسيا كميات كبيرة من النفط تستخدم محلياً والبقية يصدر إلى الصين أغلبه، وبالتالي لا يوجد هناك فائض كبير. نحن نعلم أن الفائض النفطي الأكبر هو يأتي من المملكة العربية السعودية، والتي خلال هذه الأسبوع أيضاً تأثرت بعض موانئها بالاصطدام العسكري الذي حدث مع اليمن. بالتالي فإن حقيقة الاقتصاد العالمي بشكل عام أمام صورة معقدة نسبيا ومركبة، خوفا من انقطاع إمدادات النفط والمنتجات النفطية.
1: بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان وفق ما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس تطبيقا للمناطق التجريبية، وذلك بموجب الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. إلى بريطانيا الآن، حيث كلف الملك تشارلز الثالث زعيم حزب العمال الجديد أندي بيرنام بتشكيل حكومة جديدة ليصبح سابع رئيس للوزراء يدير دفة البلاد خلال العقد الماضي. وفي أول خطاب له أمام مقر رئاسة

0: الوزرائية تعهد رئيس الوزراء الجديد بإطلاق نموذج سياسي واقتصادي جديد يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والهجرة وأزمة تكاليف المعيشة. التفاصيل نتابعها من لندن في مراسلة حميد الأزهري.
1: أمام الباب الأسود الشهير لعشر داونين ستريت، وقف بيرنام يرقب عدسات الكاميرات وهي تتسابق لالتقاط اللحظة. هذا ليس مجرد فوز سياسي عابر، بل هو تتويج لرحلة طويلة بدأها من أزقة مانشستر كملك للشمال كما كان يلقب، ليصبح اليوم رئيسا للوزراء.
2: إن بريطانيا مطالبة اليوم بأن تؤكد للعالم قدرتها على استعادة استقرارها من جديد، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا، أن نعيد للسياسة فاعليتها وأن نجعلها تعمل بكفاءة أكبر.
1: تبدو السجادة الحمراء مألوفة له، لكن المسؤوليات التي تنتظره ليست كذلك، فقد حذرت زعيمة حزب المحافظين كيمي بيدينوش من مغبة بدء مهمته الجديدة دون خطة واضحة. مصطفى رجب عضو حزب العمال:
3: إن أي حد حيجي بعد ستارمر حيبقى أفضل مهما كان. هو أندي النهاردة بيواجه مشاكل كبيرة جدا داخليا وخارجيا، فهو النهاردة خد هذه المسؤولية، فلازم يكون عنده برنامج للتعامل مع المشاكل الداخلية مع الحزب نفسه، وإن هو يتصرف مع مشاكل الحزب الداخلية ومشاكل البلد والمشاكل الخارجية.
1: هكذا يستهل بيرنام، خامس رئيس وزراء لبريطانيا في غضون 4 سنوات فقط، يستهل عهده بتشكيل حكومته، معينا وزراء جدد ومقيلا آخرين. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
0: في خطابه أمس أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إلى أن أول اتصالاته مع القادة الأجانب ستشمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي. مباشرة إذن إلى الصفحة الرياضية، وبها نختم هذه النشرة. يواجه المنتخب المغربي النسوي اليوم نظيره من الرأس الأخضر في مباراة ودية بملعب لابجيكو بدار البيضاء ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. التفاصيل نتابعها معك يوسف شاطر.
4: طموحات كبيرة ترافق المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم في نهاية كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة انطلاقا من 26 من هذا الشهر، وسط أمال جماهيرية بتحقيق أول لقب قاري في تاريخ لبؤات الأطلس. قبل ذلك مباراة ودية مهمة تنتظر المنتخب المغربي الثلاثاء أمام الرأس الأخضر على أرضية ملعب الأبجيغو في الدار البيضاء في إطار تحضيراته الأخيرة لهذا الحدث. المواجهة تمثل فرصة أمام الطاقم التقني بقيادة الإسباني خورخي فيلدا لتقييم جاهزية اللاعبات وتجريب بعض الخيارات الفنية ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة قبل انطلاق المنافسة القارية. عميدة المنتخب غزلان الشباك تقول عن هذه المواجهة:
5: هذه مقابلة ضد رأس أخضر اللي من خلالها غادي نزيدو نبريباريو لاكان، وغادي تساعدنا بزاف باش نشوفوا يعني المستوى ديالنا فين وصل، ونكونوا أكثر جاهزية باش إن شاء الله ندخلوا المنافسة واجدين وبواحد لا كونفيونس كبيرة.
4: ثقة متزايدة تحيط بحظوظ المنتخب المغربي في ظل التطور الملحوظ الذي شهدته كرة القدم النسوية المغربية على المستويين القاري والدولي، وينتظر أن تكون المواجهة الافتتاحية أمام كينيا مفتاحة لتعزيز الثقة ووضع القدم الأولى نحو التأهل إلى الدور الثاني، بينما ستشكل مباراة السنغال والجزائر الاختبار الحقيقي لقياس قدرة هذا المنتخب على تصدر المجموعة ومواصلة المنافسات بثبات. طبعا مواجهة الرأس الأخضر تجرى مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 بالتوقيت المغربي.
0: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض 8 بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ليناتك.
6: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونين غيكوبيغي مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
7: Cet été chez Kitea, les coupons reviennent en force. Des offres inédites et jusqu'à 15% supplémentaires offerts en coupons sur tous vos achats à partir de 2000 dirhams d'achat. C'est le moment idéal pour concrétiser tous vos projets d'aménagement. Du 15 juin au 31 août, profitez de cette offre exceptionnelle dans tous les magasins Kitea et sur kitea.com.

حقق إيرادات قدرت حينئذ بنحو 250 مليون دولار مع ميزانية إجمالية قدرت بنحو 600 ألف دولار بفضل فيلمه الأول. دخل اليوتيوبر الأمريكي كاري باركر البالغ من العمر 26 عاما قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقا للإيرادات عالميا في العام 2026 إلى جانب فيلم باك رومز للمخرج واليوتيوبر كيم باسونز والذي حصد 360 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية إنتاج بلغت نحو 10 ملايين دولار. حين تصلكم كلمة مخرج يوتيوبر لا يجب أن تتخيلوا رجاء من يحملون صفة اليوتيوبر في كثير من بلاد عربية وإفريقيا، هنا الأمر مختلف. كاري باركر وكين باسونز قال عنهما مخرج الأوديسا الكبير كريستوفر نولان بأنهما يمثلان مستقبل السينما، أشاد بشريطين بوصفهما مفاجأتين سينمائيتين، بمعنى أن الأمر لا يتعلق نهائيا بكلمة صدفة. طيب، أعلم بأن كثيرين لن يبحثوا عن شريط أوبسيشن الذي يحقق هذه الإيرادات الخيالية، وهؤلاء أخبرهم بأن الفيلم يحكي ببساطة قصة شاب أمريكي أغرم سرا بزميلته في العمل لكنه يخشى البوح بالمشاعر. في إحدى الأمسيات يستخدم الشاب على سبيل التجربة أداة غامضة متمنيا أن تحبه صديقته أكثر من أي شيء في هذا العالم، ليجد نفسه أمام حب مفاجئ ومدمر وعنيف. بهذه القصة البسيطة المصورة بطريقة غير بسيطة يقدم شريط مكسبا لشركة فوكس فيتشرز التابعة لاستوديوهات يونيفرسال بعدما حصلت على حقوق توزيعه مقابل 15 مليون دولار. أما كاري باركر فيشتغل حاليا على عدد من المشاريع من بينها شريط روائي طويل ثان بعنوان Anything But Ghosts. هذا الفيلم سيعرض في العام المقبل، رباه، هو جيل لا يضيع الوقت نهائيا، في حين أن القدماء ستعثرون عليهم وهم بصدد تحليل كل مشهد من شريط الأوديسا حتى وصول تاريخ مونديال 2030 الذي سيقام على أرضنا المغرب وأرض الإسبان والبرتغاليين. والسلام، إلى الملتقى.

0: ورغم محيط خارجي يتبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل تحسنه خلال عام 25 و2000 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. أكد رئيس رومانيا نيكوسور دان في رسالة إلى العاهل المغربي أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رسالة الرئيس الروماني جاء فيها أيضا أن رومانيا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مذكرا بأن رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن وحدتها الترابية. اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 22 و2000. وبعد لقاء لوزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي مع نظيرتها البرتغالية أمس في العاصمة لشبونة، اتفقت لشبونة والرباط على أن تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. شرق أوسطية، نكدت إيران الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها وأعلنت شن جولة جديدة من الضربات على البلاد قصد إضعاف القدرة العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. إقليميا، أدانت السعودية عبر وزارة خارجيتها إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة في ظل تهديد المتمردين المدعومين من طرف إيران قدرة أكبر مصدر للنفط في العالم على الالتفاف على مضيق هرمز. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في محافظة النبطية جنوب لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل. جاء ذلك غدا إعلان الخارجية الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في 3 بلدات في جنوب لبنان، وقبل ساعات فقط من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيره اللي تريحنا.
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه تسديد وتمويل اشغال الاصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع صيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
3: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
4: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. استقبل العائل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي بتطوان عبد اللطيف الجواري والي بنك المغرب، الذي رفع إليها التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم العام 25 و2000. وفي معرض كلمته أمام العائل المغربي أكد الجواري أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل تحسن خلال عام 25 و2000 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود

0: الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. تستضيف العاصمة المالية باماكو اعتبارا من اليوم وإلى غاية 24 من يوليوز الجاري أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المالية المغربية، وذلك بهدف تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وفقا لوزارة الخارجية المالية، فإن اللجنة المشتركة ستستهل أعمالها باجتماع للخبراء اليوم وغدا يليهم منتدى للأعمال في 23 من يوليوز قبل انعقاد اللجنة الوزارية في 24 من الشهر ذاته. أكدت إيران الاثنين أن في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها وأعلنت شن جولة جديدة من الضربات على البلاد قصد إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. إقليميا، أدانت المملكة العربية السعودية عبر وزارة خارجيتها إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار بحري على المملكة في ظل تهديد المتمردين المدعومين من طرف إيران قدرة أكبر مصدر للنفط في العالم على الالتفاف على مضيق هرمز. بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية في محافظة النبطية جنوبي لبنان تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل. جاء ذلك غدا إعلان الخارجية الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في 3 بلدات في جنوب لبنان، وقبل ساعات فقط من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين مرسوما يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على العديد من المنتجات الكندية، وذلك في ظل نزاعات تجارية مع أوتاوا لا سيما فيما يتعلق بالحليب ومشتقاته والكحول والسيارات. حذر عالمان بارزان من أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا يواجه خطر موجة بيضاض شديدة وواسعة النطاق للشعاب المرجانية قد تتطور إلى انهيار النظام البيئي بفعل تأثيرة ظاهرة النينيو المناخية هذا العام. ويعد الحاجز المرجاني العظيم الممتد على 2300 كيلومتر على طول ساحل كويزلاند أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. يواجه المنتخب المغربي النسوي مساء اليوم نظيره من الرأس الأخضر في مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 26/2. المقابلة تجرى بملعب الأبجيكو بالدار البيضاء وتعطى صافرة انطلاقتها الساعة 8 مساء. قرعة البطولة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من كينيا الجزائر والسنغال. نهاية الموجز بعد قليل، موعد جديد من صباحيات صيفية. رفقة سعيدة.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 PM على ميديا.
2: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: بكل خير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباحية صيفية، حيث نرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تهم الصحة والسلامة لنقضي معا صيفا ممتعا وآمنا. فأينما كنتم نتمنى لكم الصحة والسلامة وأوقات طيبة ومفيدة معنا.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: مستمعينا، في فقرتنا المعلوماتية لهذا اليوم سنتوقف عند مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعدنا على الاستمتاع بالعطلة الصيفية في أفضل الظروف، سواء تعلق الأمر بالتغذية السليمة أو الوقاية من أشعة الشمس أو ممارسة الأنشطة الصيفية بأمان. موضوع حوارنا لهذا الصباح، فسنسلط الضوء فيه على قضية صحية بالغة الأهمية وهي الحوادث

إصابة الرأس والعنق التي قد تنتج عن القفز في المياه أو ممارسة بعض الرياضات والأنشطة الصيفية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فللأسف كل صيف تسجل أقسام المستعجلات حالة متفاوتة الخطورة، بعدها قد يخلف مضاعفة دائمة نتيجة القفز في أماكن غير معروفة العمق أو ممارسة أنشطة رياضية دون تجهيزات مناسبة أو دون احترام لقواعد السلامة. فكيف يمكن الوقاية من هذه الإصابات؟ ما هي أخطر المضاعفات التي قد تنجم عنها؟ ومتى تستدعي الإصابة تدخلا طبيا عاجلا؟ وما هي الرسائل التي يجب أن نوجهها للمراهقين والشباب والأسر خلال هذا الموسم الصيفي؟ أسئلة وغيرها سنطرحها اليوم على ضيفنا المختص في طب الدماغ والأعصاب الدكتور إلياس الخطيب. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم صباحا صيفيا جميلا مليئا بالصحة والسلام والحياة. وأكيد تتخلل هذه الفقرات مجموعة من المختارات الغنائية التي نختارها لكم مستمعينا بكل عناية، فنأمل بأن نحقق كل الرغبات والأذواق. ونبدأ بأول قطعة جميلة حمد الله على السلامة بصوت الفنان جورج راسي.

أرحب دائما بكل من التحق بنا في صباحية الصيفية. شعارنا دائما في صباحية الصيفية الصيف الصحي مستمعينا هو اللي كنعيشوه بتوازن، قليل من الراحة، قليل من الحركة، وكثير من الحب والاهتمام بأنفسنا وبأسرنا. فصل الصيف من أجمل فصول السنة، فهو يحمل معه أوقات الراحة والاستجمام، ويمنحنا فرصة ثمينة لقضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء. لكن حتى تكون عطلتنا ممتعة وسعيدة، من المهم أن نحرص على اتباع بعض الإرشادات الصحية البسيطة. نبدأ بالأنشطة الصيفية، فالسباحة تبقى من أفضل الرياضات خلال هذا الفصل، لكن من الضروري اختيار أماكن آمنة وعدم ترك الأطفال دون مراقبة، والالتزام بتعليمات السلامة سواء في المسابح أو على الشواطئ. يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة الممتدة عادة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، مع الحرص على ارتداء القبعات والنظارات الشمسية واستعمال الكريمات الواقية من الشمس. فالنظارات والقبعة وكذلك الكريمات ليس إضافة أو رفاهية، ولكن هي من الضروريات للوقاية من الأمراض الخطيرة. لابد من الاهتمام بترطيب الجسم من خلال شرب الماء بانتظام حتى قبل الشعور بالعطش، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، كما ينصح بالإكثار من تناول الفواكه الصيفية الغنية بالماء مثل البطيخ الأحمر والأصفر وكذلك الخوخ. الصيف مستمعينا فرصة للعناية بالصحة النفسية، فحاولوا الابتعاد قليلا عن ضغوط الحياة اليومية، وخصصوا وقتا للراحة وممارسة الهوايات والقراءة والقيام بالرحلات العائلية. فالدراسة تؤكد أن قضاء وقت ممتع مع الأسرة يساهم في تحسين المزاج وتعزيز الشعور بالسعادة والطمأنينة. من المهم الانتباه إلى التغذية خلال العطلة وتجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة، وتعويضها بوجبات متوازنة وخفيفة تمنح الجسم الطاقة والحيوية. رسالتنا إذن مستمعينا لنجعل من هذا

صيف مناسبة لتقوية صلة الرحم وزيارة الأهل والأصدقاء وغرس قيم التعاون والمحبة لدى أبنائنا. والعطلات لا تقاس بعدد الأيام التي نقضيها بل بجمال اللحظات التي نعيشها مع من نحب. فنتمنى لكم عطلة صيفية ممتعة وآمنة مليئة بالصحة والسعادة، ولنجعل من كل يوم في هذا الصيف فرصة جديدة للحياة والابتسامة وصنع ذكريات لا تنسى. أنغام سيدي وصالك.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. نتمنى للجميع صيف سعيد وصحي، ونتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الموعد من خلال برنامجكم صباحية الصيفية الذي سيرافقكم طيلة هذا الصيف. نتمنى بأن نكون في مستوى ثقتكم وعند حسن ظنكم بنا، ونرحب دائما بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة، ونحن دائما معكم في فقرة المعلومات. وقبل أن نواصل مع معلوماتنا الصحية، أذكر ضيف صباحية صيفية اليوم الدكتور إلياس الخطيب، أخصائي في طب الدماغ والأعصاب. وموضوعنا هو موضوع مهم جدا مستمعينا، ويمكن أن نقول عنه قضية صحية بالغة الأهمية، وهي الحوادث والإصابات الرأس والعنق التي قد تنتج عن القفز في المياه أو ممارسة بعض الرياضات والأنشطة الصيفية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فنتمنى إذن بأن تكونوا معنا في الاستماع وتتابعوا الحوار مباشرة بعد موجز 10:30. الآن نواصل معكم هذه الفقرة، فقرة معلومات صيفية. فأكيد في فصل الصيف تتغير احتياجات أجسامنا الغذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان السوائل، لذلك يصبح الاهتمام بالتغذية السليمة أمرا ضروريا للحفاظ على النشاط والصحة طوال فترة العطلة. ويؤكد المختصون على أهمية شرب الماء بانتظام. نقول ونذكر دائما أهمية شرب الماء بانتظام بمعدل يتراوح ما بين لتر ونصف ولترين يوميا، مع زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة أو التعرض للحرارة. كما ينصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر، لأنها لا تعوض السوائل بالشكل المطلوب. من العادات الصحية التي يستحسن اتباعها خلال الصيف هو تناول وجبات خفيفة متوازنة بدل الوجبات الدسمة، مع الحرص على حفظ الأطعمة في درجة حرارة مناسبة لتجنب حالات التسمم الغذائي، خاصة أثناء التنزه أو السفر. الصيف موسم مثالي للاستفادة من الفواكه والخضروات الطرية مثل البطيخ، الخيار، الطماطم، الخوخ، المشمش، لما تحتويه من نسب عالية من الماء والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد على ترطيب الجسم. وجبة الفطور مستمعينا تبقى من أهم الوجبات اليومية، إذ تمنح الجسم الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشاط وحيوية، ويمكن أن تتكون من الحليب ومشتقاته والخبز الكامل والفواكه الطرية. لا تنسوا الأطفال وكبار السن، هم الأكثر عرضة للجفاف خلال فصل الصيف، لذلك ينبغي تشجيعهم على شرب الماء بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش. وفي الختام مستمعينا، يبقى الصيف فرصة لاعتماد عادات غذائية صحية تدوم طوال السنة. فالغذاء المتوازن إلى جانب النشاط البدني والراحة الكافية هو الطريق نحو صيف ممتع وصحة أفضل لكل أفراد الأسرة. صباحكم صحة، وصباحكم تغذية متوازنة، وحياة مليئة بالنشاط والصحة والسلامة. وأذكر مرة أخرى ضيفنا اليوم في صباحيات صيفية الدكتور إلياس الخطيب، اختصاصي في طب الدماغ والأعصاب، وحديثنا اليوم عن الحوادث وإصابات الرأس والعنق التي قد تنتج عن القفز في المياه أو ممارسة بعض الرياضات والأنشطة الصيفية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. نتمنى لكم السلامة، ونتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع.

أرحب دائما بكم معنا مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني من صباحيات الصيفية. وكما ذكرنا سابقا اليوم سنسلط الضوء على قضية صحية بالغة الأهمية وهي الحوادث وإصابات الرأس والعنق التي قد تنتج عن القفز في المياه أو ممارسة بعض الرياضات والأنشطة الصيفية دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وذلك رفقة ضيفنا اليوم الحاضر معنا في الاستوديو مشكورا الدكتور إلياس الخطيب متخصص في طب الدماغ والأعصاب. تابعونا بعد قليل.

0: مدئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني من صباحيات الصيفية. أكيد مستمعينا فصل الصيف وموسم المتعة والسباحة والأنشطة الخارجية، لكنه قد يشهد أيضا بعض الحوادث التي قد تكون خطيرة، خاصة إصابات الرأس والعنق الناتجة عن القفز في المياه أو ممارسة بعض الرياضات الصيفية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا اليوم مشكورا الدكتور إلياس الخطيب، طبيب الدماغ والأعصاب، الحاضر معنا في الاستوديو. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا.
2: سعيدة، شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هذا الموضوع المهم.
1: موضوع مهم إذن، كتأكدوا بأنه موضوع مهم وخطير، واش كاين حالات كثيره من هذا الموضوع هذا وهذه الحاله الصحيه الخطيره دكتور؟ واش كتشوفوا حالات في الاقسام المستعجلات عندكم بزاف؟
2: اي طبيب يعني مر واحد المده زمنيه خدم في المستعجلات الا وداز بحالات اللي كيقطعوا في القلب صراحه.
1: صح، للاسف
2: ديال هذه الحالات ديال الشباب، النشوه عابره، يعني انه مشى مع اصحابه شي كيزعم شي، مشى لواحد البلاصه اللي ما ضابطش المسافه، هذا الضحاله ديال المياه واش البلاصه غارقه ولا لا، ولا داك الضحك الباس اللي كنسميوه، انه كيبقاو الدراري كيزعموا في بعضياتهم، فكيسالي بواحد الكارثه لا عليه هو ولا على الاسره ديالو، ناهيك على الحالات اللي مباشره يعني كيكون خطر الوفاه. فالادهى هو دوك الحالات اللي كيبقى حي ولكن كيتعذب مسكين، كيتعذب هو وكيتعذب الاسر ديالو، ومضاعفات اللي يعني كيبقى عايش بها بشكل دائم.
1: طبيعه الحال للاسف. فملي تنقولوا هاد الحوادث يعني واش تنعنيو بها فقط دائما كنمشي للبال ديالنا مع المراهقين والشباب، ولا تقدر تحدث عند جميع الاعمار مثلا؟
2: لا، كتقدر تحدث عن جميع الأعمار، حيث بين الإشكالات اللي كتوقع مثلا أنه واحد الإنسان مثلا في فترة سياحية جاء لواحد المدينة، كيجي مثلا لواحد البلاصة كيشوف بلي أنه مثلا الشباب ديال ديك المنطقة جالسين كيعوموا كينقزوا في واحد البلاصة، كينقزوا في واحد المناطق اللي كيبان لك مثلا بعض المرات ضيقة وداك الشيء، فواحد الإنسان اللي ماشي ولد المدينة ما ضابطش المكان ما عارفش البلاصة، هو راه كيبان لك الدراري كاملين مثلا كينقزوا في ديك البلاصة، ولكن هما براسهم كيغامروا بطبيعة الحال، ولكن كتلقاه مثلا عارف واحد النقطة بالذات راه متر على اليمين ديالها ولا على الشمال ديالها كاينه بلاصة اللي حجرة خارجة ولا شي حاجة، وكيمشي حتى هو كيتلاح وكيصدق في إما في إصابة مباشرة في الرأس ولا في الوجه ولا أحيانا في الرقبة، وهي أخطر أنواع الإصابات. فهذا الشيء كنشوفه في جميع الأعمار للأسف. كاين حالات ديال الناس اللي دازوا المستعجلات اللي عندهم 50 سنة، ولكن بطبيعة الحال كيبقاو الشباب للأسف هما الشريحة الأكثر عرضة لهذا الشيء، بسبب التهور، بسبب أحيانا ديك المنافسات اللي كتكون ما عندها تمعنى، وبالإضافة لأنه داك الفورة ديال الشباب اللي كتخلي الانسان ما كيفكرش في التبعات ولا في الخطوره ديال شنو كيدير.
1: طبعا اذا هذا للاسف التهور ديال الشباب اللي كيغامروا بحياتهم وما كيعرفوش حجم المشكله اللي يقدروا يوقعوا فيها. نذكرهم الان شنو يقدر يوقع، يعني الاصابه ديال الراس ولا العنق هي اللي كتكون اكثر شيوعا، واش كاين اختلاف بيناتها، شنو هما المضاعفات؟
2: بالنسبه كاين مختلف انواع الاصابات، يعني على حسب المنطقه ديال الضربه، سواء في الجسد او يعني في الراس او الرقبه، ولكن اجمالا يعني بالنسبه للراس يعني كاين اولا كاين الخطر ديال الوفاه، هذا ما ننساوش، لانه الضربه احيانا تقدر تكون قاتله، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كاين الضربات ديال الراس، نبداو بهم، اللي كتقدر تؤدي اما مثلا كسور في الجمجمه، وكسور الجمجمه خطيره لانه احيانا ذاك العظم اللي كيدخل راه كيدخل مباشره في الدماغ، فيقدر يكون قاتل
1: المخ يعني
2: مباشره. لان العظم الى دخل راه كيدخل فاش كيدخل في الدماغ، بالاضافه لانه بعض المرات كيقدر يكون نزيف اللي غير الوقت اللي غيخرج ذاك الشخص يجي المستعجلات يوصل حتى المستعجلات يقدر يكون فارق الحياة، ولا وصل لواحد المرحلة خطيرة ديال ارتفاع الضغط في الدماغ، ناهيك على بعض الودمات، ناهيك على بعض التورمات في الدماغ وداكشي، وبعض الأمور اللي كتقدر مثلا تكون الدقة خفيفة ولكن غتخلي أثر دائمة، هذه من ناحية ديال الدماغ، وكتوصل لغيبوبة أحيانا، وبعض المرات غيبوبة اللي دائمة حتى كيفارق الحياة. الضربة ديال الرقبة هي الأخطر، علاش؟

0: لانه باش نشرحوا هادشي للمواطنين
1: باش نفهموا لان هذا المشكل راه كاين وكيوقع وللاسف كل سنه كتكرر
0: كل سنه ما كاينش شي مستعجلات ديال المغرب
1: تتزاد للاسف
0: بطبيعه الحال. فببساطه باش نشرحوا للمواطنين, النخاع الشوكي هو عباره عن الكابل الرئيسي اللي كيدي جميع الاعصاب ديال الدس ديالنا, يعني لدرجه انه فيه بعض الاعصاب اللي كيتحكموا في الاعصاب في العضلات ديال التنفس ديال الجهاز التنفسي. فملي كياكل الدقه وخصوصا في المنطقه الاوليه اللي هي منطقه الرقبه, يعني شنو عندنا؟ عندنا اولا خطر الشلل الرباعي مباشره, وهذا الشيء احيانا لاش كيؤدي انه هذاك الانسان اللحظه اللي كينقص كيتضرب في الرقبه ديالو كيوقع مثلا كسر اللي كيؤدي القطع في النخاع الشوكي. فاحيانا ماشي كيموت بسبب هذيك الدقه, كيموت لانه في ديك اللحظه دار شلل رباعي وكيعوم في بلاصه غارقه ومبقاش قادر يهز راسه كيغرق.
1: نعم.
0: فتخيلوا هذه المسألة الأولى. ناهيك على أنه ما بين الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة عندنا واحد العصب اللي كيتسمى العصب الحجابي, اللي هو اللي كيعطينا العصب اللي كيتكلف بعضلات الحجاب الحاجز اللي هي العضلة الأساسية عندنا في التنفس. فإذا هذه المنطقة تقاست فهذا المريض هذا حتى إذا نقضوه راه غادي يبقى معرض انه يبقى بالتنفس الاصطناعي مدى الحياه. وعندنا حالات اللي دازوا في برامج وداكشي اللي كيعاودوا على هذه المساله اللي عايشين للاسف, كاين حالات اللي بقاو عايشين سنوات وسنوات في كسب الانعاش
1: في عدب,
0: يعني نعم. يعني ما في عدب اليم. ناهيك على انه هذيك المنطقه كامله ديال الرقبه اي بلاصه سواء فوق يعني الفقرة الثالثة والرابعة ولا حتى الرقبة السابعة كاين خطورة ديال الشلل الرباعي. والشلل الرباعي مع مشاكل ديال التبول, مع مشاكل ديال الخروج كامل. فهادشي امور خطيرة, ومشي هاد الامور مثلا اللي غادي ببساطة زعما بعلاج ولا شي حاجة غتحسن. يعني حتى اذا كان تدخل مثالي ومشى المريض بمستعجلات وداكشي احيانا كاين شي ضربات اللي ما عندك ما دير فيهم, مازال يقدر يكون تورم شوية وداك الحجاب يعني الفقرات مثلا رجعوا شوية اللور ولكن ما وصلوش أنهم يقطعوا النخاع الشوكي. ممكن مع أشهر ديال الترويض وديال العمل يسترجع شوية الوظيفة دياله, ولكن أحيانا راه كتكون نتيجة نهائية حيث ملي كنقولوا الكابل الرئيسي مشى شنو بقى يعني. وهادشي علاش؟ لأنه أحيانا هادشي راه كيوقع حتى في البحر, يعني ماشي حتى بتنقاز ولا شي حاجة.
1: هذا هو سؤالي, كان واش هاد الحوادث كتوقع عيب القفز من الأماكن العالية مثلا, ولا يقدر يوقع مثلا نعيف في المسابح كيوقع ولا في البحر؟ ماشي ضروري انه يكون قفز, يعني واش هاد
0: الحالات هو شوف هو التهور كيف ما كان كيقدر يؤدي لهاد النتائج هذه
1: اللي فاضله. غير عطينا شي علامات اللي ما خصهمش يديروها الشباب مثلا تؤدي للمشكل واخا ماشي في قفز من منطقه عاليه او مكان عالي.
0: مثلا في الشط مثلا كي كتلقى مثلا شباب كيجي كيجري وكينقص زعما على اساس انه غيدير هذيك. كان البحر راه ماشي مستوى, راه فيه بلايص مثلا الرمله كتكون طالعه اللي انت مثلا في الماء من برا ما كيبانش لك. انت مثلا ديك البلاصه اللي نقصتي فيها الرمله طالعه كتجيب راسك معاها مباشره. فشنو كيوقع ديك الساعه؟ نشرحوها فيزيائيا. انت كتجي تنقص بواحد السرعه تلاحيتي, اللحظه اللي وجهك غادي تضرب مع الرمله يعني وجهك وقف ولكن الجسد ديالك مازال. فشنو كيوقع؟ الفقرات ديالك كيعواجو ديك الساعه, اما غيوقع كسر اما غيوقع. وهادشي شفناه انا شخصيا. كنت واحد المره في البحر حتى كيبان لي واحد الانسان غادي كيجري شويه العائله ديالو كتجمع, ملي جينا لقينا بلي انه السيد شلل رباعي في البلاص. والادهى والامر, وهذه النقطه اللي كنت بغيت نجبد, هو الطريقه كيفاش كيحركوه.
1: هذه خطيره. هذه كنت غنوقفك بان كنت حاضر هذا شخص محدود انك كان طبيب حاضر. ففي حاله ما اذا وقعوا لنا هاد الحوادث امامنا والناس اللي كيبداو يحاولوا انهم يسعفوا ويعاونوا كيحركوا ديك الانسان, كيفاش خصهم؟ واش خصهم يقربوا له ولا ما يقربوش؟ يحاديوه ولا ما يحاديوهش؟ شنو خصهم يديروا مثلا؟
0: هو الناس الحاجه اللي ما عارفينش الناس هو انه واحد النسبه كبيره ديال المضاعفات اللي كيوقعوا بسبب التحريك ديال الناس لذاك المريض,
1: ديك الاسعاف اللي ما كانش.
0: احيانا كيكون مثلا ديك الفقرات غير انستابل, غير ما شبرش بلاصتها ولكن ماشي وصلت انها تهرست ولا انها دفعت يعني النخاع الشوكي. كيجيو الناس كيبداو يهزوه بطريقه زعما انهم انه في ديك الرغبه ديال الانقاذ ديال الاخر كيجنيو عليه, كيؤدي ديك الفقره اللي كانت انستابل كيؤدي انها كتوصل للكسر النهائي. فاول حاجه كنديرو الا بغينا نحركوا هذاك الانسان كنحركوه بلوك, يعني جسد كامل ضربه واحده وكيجي شي واحد على الراس ديالو كيشدو. علاش؟ لانه اذا خليتي العنق كيلعب بحال هكا ولا راه كتضاعف من الاصابه اللي ديجا واقعه. يعني يقدر يكون الاصابه خفيفه ولكن بسبب داك التحريك يؤدي لانه كيوقع واحد التهاب كبير في النخاع الشوكي, واحد التورم كبير. فلذلك المريض كيفاش خصو يتهز؟ كيكون مثلا

0: ممدود على الارض كان كيجيو مثلا ثلاثه الاشخاص مثلا وواحد كيركز على الراس والعنق كيشدوا بحال هكا واللحظه اللي كيوقفوا كيوقفوا بثلاثه كيهزوه حتى يديروه مثلا فوق شي خشبه ولا مثلا شي ديال ديال الوقايه المدنيه ولا ولكن الاساس هو انه الراس والرقبه ما يتحركوش يعني كيتهزوا بهذه الوضعيه هذه بحال هكا باش انه كنقصوا من المضاعفات ماشي حنا نكونوا سبب في انه واحد الانسان كان ممكن انه نقضوه وكنجيو ملي كيوصل المستعجلات كنلقاو بلي انه صافي اللي عطى الله عطاه وخصوصا الرساله اللي بغيت نقول هو انه هذا الشيء هذا حتى في الحالات اللي كيكونوا زعما متوسطه راه كتحتاج واحد التدخلات ديال اولا تدخلات جراحيه ثانيا كتحتاج واحد الترويض ديال مده طويله وهذا الشيء راه باقي كيتطور بشويه بشويه في البلاد ديالنا يعني حنا مازال عندنا باقي خصنا مصالح متخصصه في هذا الشيء واللي ما كايناش في جميع المدن لان علاش انه هذه يعني مصالح متخصصه ديال الطب الفيزيائي واعاده التاهيل اللي هذا واحد التخصص شاسع ومن بين التخصصات ديالو هادو وشنو هاد شنو الاشكال في هاد المرضى انهم مرضى اللي كينعسوا مده طويله
1: يعني كيطلب العلاج ديالهم
0: ممكن يطلب علاج اعلى مستوى اللي ما غاديش يقدر يتوفر في جميع المناطق باقي باش كشي بشي خصو وقت فلذلك راه كنهضروا على مرضى اللي كيقضوا 6 شهور وما ناعسين في فعلاش علاش احيانا اكثر والناس اللي كيبقاو بالتنفس الاصطناعي دوك راه كيقدروا يبقاو مدى الحياه يعني اللحظه اللي كتحيد ليه التنفس الاصطناعي راه الله يرحمه فلذلك ما نخليش واحد النشوه عابره ولا واحد العناد مع الاصدقاء ديالي ولا واحد المنطقه اللي انا اصلا ما عارفهاش راه ممكن ان الانسان يستمتع بالعطله ديالو بالسباحه وبجميع المسائل بلا ما يعرض راسو لهذا الخطر راه اللي عاش هاد التجربه مع الاسره ديالو ولا مع شي معارف ديالو غيعرف الخطوره ديال هادشي ولكن للاسف الناس كيظنوا بانهم انا هذوك اللي وقعت للناس الاخرين انا ما غتوقع ليش لا انت تقدر توقع لك راه الناس شاطرين وكتوقع لهم
1: اذا كيوقع الشاطر دائما بالنسبه حنا تحدثنا الان على الاصابات اللي كتقدر تكون اصابه بالغه وكتبان تبان في نفس المكان فواش تقدر تكون اصابات ربما حنا ما ردينا لاش البال تقدر تكون خفيفة ولكن تقدر تستعصي فيما بعد وتصبح تهي خطيرة فيما بعد يعني ما هي العلامات إذا ظهرت عند هذا الشخص هذا اللي وقع له هذا الحديث ولو خفيف ضروري من استشارة الطبية
0: هاتشي خصوصا في الضربات ديال الرأس
1: ضربات ديال الرأس
0: شنو توقع أحيانا
1: أو العنق
0: ولكن خصوصا
1: غير عوج للعنق شوية
0: بالضبط هي في جميع أحوال وقع واحد ضربة خاص تمشي للمستعجلات في اسرع وقت يعني ما تاخذش الامور بواحد يعني بتهاون ولا تعتبر راه ما وقع حتى شي حاجه هذه المساله الاولى اللي كيوقع مثلا في الدماغ عندنا حاجه كتسمى لانترفال ليبر شنو هي لانترفال ليبر هي انه المريض مثلا يقدر يوقع له دقه غادي يبقى واحد جوج دقائق مثلا الدوخه تالف هكا ولا شي حاجه من موراها كيرجع نورمال هذيك ماشي كيرجع نورمال راه رجع نورمال هذيك وقع واحد الارتجاج اللي يقدر من بعد يؤدي لانه وقع نزيف في الدماغ وهذاك النزيف كيحتاج واحد ساعه بعد ما ساعتين عاد كيدخل المريض فقدان الوعي فلذلك اذا واحد الانسان كلا واحد دقه مثلا وقع له واحد الارتجاج كيشوف راسه مثلا واحد شافوا مثلا الاسره ديالو بدا كيرد واحد فقدان وعي مؤقت بدا مثلا كيدخل ويخرج في الهضره مثلا كيقول كلام اللي غير ما مفرش ولا مثلا كلام اللي مثلا ما عنده لا اساس لا راس لا شي حاجه ومباشرة مرة بعد دقائق رجع مزيان هذا خطير وهذا ممكن أنه يكون عنده نزيف في الرأس بديك اللحظة ولكن شنو كيوقع أنه الدماغ كيحاول أنه يقاوم في الأول فكتبقى واحد ساعة لساعتين المريض مزيان من بعد مباشرة كيدخل في الكومة وهذه حالات كتيرة شفناهم كيقول لك راه ردينا للدار كان صحة سلام تشوية واحد لقيت طاح دار نوبة الصرع ولا مثلا فقد الوعي بشكل مباشر لذلك من هاد الأمور ما ناخدهمش بتهاون ماشي مثلا أنه لا راه خرجت سلامات من اللي الطبيب يقول لك راه خرجت سلامات أنت ماشي طبيب باش تقول باللي أنه أحيانا راه كيجينا المريض ولكن حيت وصف لينا هاد المسائل وخا كيبان لي مزيان كندير ليه سكانر ديال الراس وشحال مره اكتشفنا امور خطيره وكذلك في الرقبه احيانا كيوقع مثلا كيكون غير بحال واحد لانستابيليتي انه الفقره ما شدش راسها كيجي السيد كيمشي للدار ديالو هذا انا واحد الحاله سبحان الله هذه كانت معجزه سيدي ربي شاف من حاله انه واحد وقع له واحد الكسر وكانت الفقره انستابل ولكن بقات ما رجعتش ما وصلتش انها تادي مباشره للنخاع الشوكي فبقى عنده غير شويه ديال الحريق وداك الشيء حتى كيجي للمستعجلات الغد ليه كنشوفوه ملي كنخرج قلت ليه لا واخا خصنا نديرو السكانر ملي كنديرو السكانر كنلقاو بلي كاين كسر الفقره قلت ليه انت راك معجزه انك باقي واقف في البلاصه شدينا تكيناه دخلوا مباشره لهذا القاعه العمليات
1: وهاد العمليات كيكونوا لجميع الحالات

0: حالات ولا كاين شي حالات اللي ما كاين
1: كاين كاين حالات اللي كيكون متجاوزه للاسف. يعني مثلا صافي وكاين قطع كامل مثلا النخاع الشوكي ولا ما غاديش ترجعوا هذاك داخل في الدماغ. الدماغ للاسف مازال العلم ما تطورش باش انه يقدر يصحح شي حاجه الاذى اللي مباشر ونهائي في الدماغ. مازال مثلا ملي كيكون بعض المرات هذا كسر في الفقرات ديال العنق ولا كسر في الدماغ ولا شي نزيف ولا كيقدر يكون تدخل جراحي اللي كتقدر تنقذ الحياه ديال المريض. وكنهضروا بعض المرات على الحياه ديال المريض، هذا ماشي معنيته انه غير يرجع يتمشى وكل شيء. فكاين تدخلات جراحيه بطبيعه الحال، كاين الترويض بشكل كبير، كاين التدخل الاولي اللي دائما نبقاو نركزوا عليه لانه حتى هو كيقدر ينقذ. فكاين المرحله ما قبل المستشفى واثناء المستشفى وما بعد المستشفى. فباش ما نحطوش راسنا في هذا الشيء كامل، يكفي من الامراض اللي الواحد الله كيكتبها ليه بلا ما نزيدوا على راسنا حاجه نجيبوها بيدينا. بالضبط
0: الحاجه اللي كنتحكموا فيها بيدينا، يعني كتبقى الوقايه. ربما كما ذكرنا في الاول هذه الاصابه تقدر توقع عن اي احد، والاشخاص سواء صغار حتى الاطفال يمكن توقع لهم. فالكلمه الان لاولياء الامور كيفاش يردوا البال وليدات مثلا في العلامات اللي يقدروا اذا وقع لهم شي حادثه ولو انها خفيفه. وكنعرفوا ان الوليدات ما يتشكاوش، يقدر يصبر على الالم لانه تيبغي يعوم تيبغي يبقى في البحر، لان اذا قل الالم يردوه. فالعلامات مثلا اذا خدا شي ضربه، واش اذا كان ضخ مثلا، واش اذا رد، ولا واش هاد العلامات خصنا نسرعوا في الزياره الطبيب
1: قبل هذا الامر. انا اللي بغيت نقول لاولياء الامور انهم براسهم هما يكونوا بعد قدوه. كاين شي اولياء الامور اللي جد متهورين، كتلقى هو كيتلاح كيدير شي حوايج اللي ما عرفش شنو خلى الولد ديالو زعما. الى انت الاب بهذا التهور هذا شنو خليتي لولدك؟ وبزاف ديال المرات حضرنا الاباء اللي وقعوا لهم مشاكل ولادهم هما اللي كيبداو يعتقوهم. علاش تحط هذا التروماتيزم كامل لوليداتك ولراسك؟ فهذيك اولا. المساله الثانيه بطبيعه الحال، يعني اذا شفتي الولد ديالك تعرض لشي ضربه ولا شي حاجه، ما عمرك ما تهون في هذا الامر هذا. يعني كان مثلا كيف ما قلتي رد مثلا واحد الوقيته بان لك ملي كان بحال شي نوبه خفيفه، واحد الدوخه، فقدان وعي مؤقت ولو غير دقيقه مثلا، اذا كان مثلا واحد الالم مثلا شديده في الرقبه، اذا بان لك ولا يوقع له واحد العويجاج، اذا بان لك بلي انه مثلا كيقول لك راه كتنمل عليا يدي ولا رجلي ولا شي حاجه، هذا خصو يمشي مباشره للمستعجلات. ودائما كيف ما قلنا انه يمشي ايموبيليزي، يعني يمشي متكي والراس ديالو ما يتحركش باش ما نمشيوش. لان علاش؟ لان الطفل عنده القابليه للعلاج اكثر من البالغ. فاذا ولكن هذا الشيء كيخرج جوج الامور، انني ما نحركوش بشي طريقه اللي نزيد ناديه، وثانيا التدخل يكون استعجالي هكا باش كنقضوا الحياه ديال داك الطفل.
0: هذا هو هدفنا، اننا نقضوا المواقف جميعها سواء الصحه لوليداتنا وشبابنا. فالكلمه الاخيره لك، وبصفتك شاب بغيتك توجه رساله للشباب اللي للاسف اللي كيوقع لهم هذه الحوادث وكتكون كارثيه للاسف.
1: الرساله اللي بغيت نقول هو انني انا ايضا شاب، وانا ايضا كان زعما اعشق الرياضات البحريه كاملين والسباحه وكل شيء. ولكن اي واحد اللي داز في المستشفيات وشاف المعاناة ديال الأسر وشاف المعاناة ديال الوالدين وشاف المعاناة ديال داك الشاب اللي مثلا كيوقع له، راه غيفكر ألف مرة قبل ما يمشي يتلاح لواحد المهلكة اللي لا يحسبوا العواقب ديالها. الشباب خصهم ياخذوا الحذر ديالهم. علاش؟ لأنه راه الآية الكريمة كتقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. راك تلقي براسك للتهلكة ملي كتمشي لواحد المنطقة ما عارفهاش كيفاش دايرة. ممكن الإنسان يسبح ويغطس ويدير أي حاجة بلا ما يدخل العامل ديال الخطر في هذا الشيء. هذا ماشي الأدرينالين ضروري خصو يتحفز بأنني نمشي نتلاح من واحد البلاصة ولا نمشي نقص في واحد البلاصة اللي ما عارفش ونتعاند مع الناس، وخصوصا ديك العناد مع الناس ديال البلاد. كتلقى مثلا واحد ولد شي قرية ولا شي منطقة حافظها من الصغر، كيمشي هو عارف راسو كيدير، كتجي نتايا جاي من المدينة انت ما عارف حتى شي حاجة على ديك بلاصه، وكتمشي كتبعو كتلاح
0: للاسف.
1: والله
0: وكنتمنوا السلامه والصحه للجميع، والشكر موصول لكم الدكتور الياس الخطيب طبيب الدماغ والاعصاب على كل هذه المعلومات. الى فرصه اخرى ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: واكيد مستمعينا ضروري اننا نذكروا بان الوقايه خير من العلاج، ودقائق من الحذر قد تجنبنا عواقب تستمر مدى الحياه. فللجميع نتمنى يا رب الصحه والسلامه، ولقائنا غدا باذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. العائل المغربي الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025. الاقتصاد الوطني واصل تحسنه خلال سنة 2025 وسجل نموا بنسبة 4.9%، وهذا النمو ساهم في إحداث مناصب شغل جديدة، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتقليص البطالة بشكل ملموس. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. حرب إيران، القوات الأمريكية تقصف إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على الخصوص مراكز قيادية عسكرية وأهدافا بحرية. والحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب أهداف البحرين والكويت، ويتوعد بشن ضربات أشد مع استمرار الحرب التي قد يتسع نطاقها أكثر ليشمل المتمردين الحوثيين في اليمن. في هذا الخضم، طهران تؤكد أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة. الوسطاء قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل في يونيو الماضي، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في

0: واشنطن. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيجري تعديلات على مواقعه في إحدى المناطق التجريبية لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه. في بريطانيا، رئيس الوزراء الجديد أندي بورنم يكشف عن تشكيلة حكومته مستبعدا الوزراء المقربين من سلفه كير ستارمر، ويتعهد بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، وأعلن عن إعفاء الأسر خلال الشتاء من الضريبة على فواتير الكهرباء. في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي النصفي لكرة القدم يواجه اليوم نظيره من الرأس الأخضر في مقابلة ودية. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
2: مع عروض ويفي اتصالات المغرب، استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5 جي عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن عدد جديد وجولة فكرية ثقافية تراثية نقترحها عليكم طيلة هذه البرمجة الصيفية. موضوع جديد وضيف جديد.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: يسعدني في هذه الحلقة أن أحط الرحالة بتراث مغربي أصيل. اليوم سنتناول الفروسية كطقس من الطقوس المغربية التراثية، وضيفي من سيقود هذه الجولة الفكرية والتراثية دكتور باحث له مجموعة من الإصدارات نقب كثيرا في الموروث الشعبي المغربي، ومجموعة من الإصدارات عنونها بهذا العنوان لكل الراغبين والمتعطشين لمعرفة تراث المغربي الأصيل عليكم بمؤلفاته. أذكر لكم عناوينها: حفريات في الموروث الشعبي المغربي، قلق الكتابة، تأملات نقدية في الكتابة الأدبية، الطفلة الأدبية للسرد، ومقارنة نقدية لتجارب قصصية عالمية مختارة. وله كتاب وإصدار آخر: قضايا القص الوامض بالمغرب، البدايات والامتداد. كما لاحظتم التخصصات تتذبذب ما بين التراث وما بين السرد والقصة والأدب المغربي، فهو يجمع الاثنين. الدكتور محمد رمسيس، أهلا ومرحبا بك أستاذي.
2: صباح الخير أخت فرحانة، صباح النور سيدات والسادة المستمعين، مرحبا.
0: اليوم سنتحدث ونحدث المغاربة عن الفروسية كطقس من الطقوس التراثية، ولكنها هي متجذرة في التراث المغربي، فلماذا اهتممت بهذا الموروث إلى باقي طبعا الأجزاء الأخرى من التراث المغربي؟
2: أولا اهتمامي بالفروسية كرافعة من رافعات الأدب الشعبي الذي لم يأخذه في الدرس والتحليل، فالأدب الشعبي أكثر ديمقراطية من الأدب العالمة والعارفة. لكي أستفيد من الرواية أو السينما علي أن أجيد القراءة والكتابة، ولكن الأدب الشعبي يكفي أن تنصت وأن ترى لكي تستفيد. الفروسية كما قلت هي طقس وفرجة ضاربة في العمق، ولكن قبل الفروسية دارت في القرن الخامس عشر السادس

0: 2011 مع احتلال الثغور المغربية من طرف الاستعمار الفرنسي، وكردة فعل طبيعية من الشعب المغربي وجدوا هذه الصيغة ديال الفروسية أو لفيف من الفرسان ينقضون على العدو. ولكن علاقة المغربي بالجياد والفرسان موغلة في القدم. يكفي أن أعطيك فكرة على التراث الأمازيغي في كتاب أحلام شيشرون، نجد أن ماسينيسا حاز مدينة قرطاج في أقصى تونس بالجياد الأمازيغ، وكان يبيعها إلى قيصر روما. إذا شئت في الفترة الموحدية والمرينية نصادف بن عداري المراكشي يتحدث عن المغاربة باعتبارهم شعب أكثرهم ركوبا للخيل. أكثر من ذلك حسن الوزان في وصف إفريقيا يتحدث عن تفوق الخيل الأمازيغية على الخيل العربي لأنها قوية كثيرة التحمل وسريعة. ولذلك أجد هذا التأثير التاريخي مهما لعلاقة المغاربة بالفرسان والجياد. ولكن في طقسنا اليومي هناك علاقة عاطفية تربطنا بالفرس. أذكرك أن الطفل المقبل على الختان يحمل على صهوة جواد للمسجد، أولا لغرس قيم ديننا الحنيف، وثانيا لحمله على حب الفروسية. أكثر من ذلك العروس كذلك تحمل على ظهر جواد أو فرس من بيت الأم والأب إلى بيت الزوجية، وبالتالي تلاحظين هذا الارتباط العاطفي مع الفرس في التاريخ. أما الحديث عن الفروسية باعتبار هذه الفرجة،
1: لو سمحت لي نتوقف عند الدلالة والرمز، بما أنك جميل جدا ذكرت هذه المشاهد في الموروث الشعبي الثقافي في مختلف جهات المملكة. الحصان يحضر كرمز للنبل والشجاعة، كل فارس إلا ويحضر فيه تتمثل كل هذه رموز النخوة ورموز الكبرياء ورموز الشهامة والدفاع والذود عن الوطن في فترة من الفترات. أيضا في التراث الشعبي من يركب الخيل هم الأبطال، هم من يكافح ويناضل ضد المستعمر أو المحتلين بشكل عام الذين تعاقبوا على أرض المملكة شمالا جنوبا وسطا شرقا غربا.
0: نعم، إذا شئت أن نتحدث قليلا عن غير المفردة ديال الفروسية ديال التبوريدة ديال الفانتازيا اللي وسيلتها الأساسية هي الحصان. الحصان في اللغة أساسا سمي كذلك لأن راكبه يتحصن به، وسمي الجواد بذلك لأنه يجود بروحه من أجل الفارس. لاحظي معي هذا الثراء ديال اللغة العربية. أكثر من ذلك نسميه خيلا لأن صاحبه يختال به، وتلاحظين هذا الثراء الدلالي لهذه الوسيلة النبيلة كما وصفتها بأنها نبيلة فعلا لاعتبارات عديدة. أولا الحصان أو الفرس الحرة لا تأكل إطلاقا من علف غيرها. عندها واحد الأنفة عميقة جدا.
1: لذلك ارتبطت الخيل بالنبل والشهامة والشجاعة والعز. عز الخير. المثل المغربي اللي يقول، لك أن تصحح لي أستاذ أنت ابن الغرب وتفهم، يمكن عز الخير مرابطها أو عز الخيل مرابطها.
0: نعم نعم، حت الخيل الحارونة هي صعبة المراس وصعب أن تمارس بها الفروسية، فبالتالي وجب ربطها وترويضها. وسنتحدث عن المكونات الداخلية ديال الفرجة ديال التبوردة. هناك العلام أو القائد، وهناك الفارس، وهناك الفرس، وهناك العمار الذي ينتقي بدقة حبيبات البارود ويعرف مقياسها ومتى تكون حارقة وباردة إلى غير ذلك. إذن الفروسية أو التبوردة أو الفانتازيا هي إذا شئت مسميات لنفس المسمى، وهي واحد الفرجة احتفالية على كل حال لركوب الخيل. الغاية هي

0: تجلية شجاعة الفرسان، وكما قلت هي تعود إلى بداية القرن الخامس عشر. علاش القرن الخامس عشر؟ لأن أول مدينة احتلت شمال المغرب هي سبتة في 1414. طبيعة الحال احتلها البرتغال ومررها الإسبان في لحظة بعد تفاوض، ولكن الأساسي بالنسبة لي أن الفروسية تجعلنا نعيش زمنين في زمن واحد. في الواقع روعة الفروسية أنها حولت العنف العسكري القديم إلى عرض فني راهن.
1: صحيح.
0: الفروسية كذلك هي آلية لحسم الصراع وفرز بلاد المخزن عن بلاد السيبة. الفروسية على مستوى الدرس القيمي توضح لنا التضحية والشرف والشجاعة والنبل كما اتفقنا. لكل هذه الاعتبارات الأخت فرحانة، سجلت بوريدة باسم المملكة المغربية على قائمة التراث اللامادي سنة 2021،
1: وهذا طبعا بفضل جهود لكل المتخصصين والخبراء والذين سهروا على حفظ هذا التراث التبوريدة ضمن التراثات العالمية. ما أستوقفني هو ذكرك قبل قليل أن هناك الحصان العربي والحصان الأمازيغي، هل هي عربية أمازيغية؟ تعكس حتى الروافد، لاحظ معي، تعكس حتى روافد المملكة. كيف امتزجت العنصرين؟
0: أنا قبل قليل في في في السؤال الافتتاحي لك قلت بأن حوالي 200 سنة قبل الميلاد كان يحكم شمال إفريقيا الملك الموري الأمازيغي ماسينيسا، كان الحصان الأمازيغي مشهورا. أنا قلت لك على صهوة الفرسان الأمازيغ، وصل الملك ماسينيسا إلى قرطاج، بمعنى أنها معروفة. والدليل على ذلك النقوش الموجودة الآن في الأطلس المتوسط التي تحكي هذه العلاقة الحميمية مع الفرس. بالأكثر من ذلك، إذا زرت مدينة وليلي في تلك الفسيفساء على أرض مكان الاستحمام لفينيس، نجد عربة مجرورة بفرسان. في الغالب غالب أقول أنها للأمازيغ، لأن دخول الرومان تزامن مع هذه الفترة. نحن نعرف أن ماسينيسا ويوبا الثاني والأول لم يستطيعوا هزم قرطاج إلا بالتوحد مع الرومان، وبالتالي نحن نحكي حوالي 2400 سنة، بمعنى أن الحصان الأمازيغي كان متواجدا قبل وصول الوفود العربية. ولذلك قلت لك الرحالة والجغرافي في كتابه وصف إفريقيا ليون إفريقي يتحدث عن هذا الحصان الحارون الذي كان يسكن الغاب وغير مروض، وكان له طاقة على الاستحمال. لاحظي معي أن الملك ماسينيسا انطلق من حوالي وهران بالجزائر الآن، وطيلة 5 أيام لكي يصل إلى قرطاج ويهزم القرطاجيون هناك. كان يلزمه فرسان تتحمل، ولذلك قلنا أن المؤرخين كانوا صادقين في توصيفهم للحصان الأمازيغي أنه كثير تحمل وصبور، صديق في السلم وفي الحرب، ولذلك هو أسبق تاريخيا على الحصان العربي. ولكن بطبيعة الحال وقع هذا الاختلاط وهذا هذه السلالة الهجينة بين أمازيغي وعربي، وبطبيعة الحال حتى هي تتصف بهذه الرشاقة والقوة وبالتحمل.
1: أريد أن تستحضر لي كيف حضر أو كيف حضرت الفروسية في الذاكرة الشعبية، يعني في الفنون الشفوية، شعر العيطة مثلا أو في شعر الملحون. والشعر تعرف على أنه هو ديوان العرب كما يقولون، هو ديوان المجتمعات والشعوب.
0: صحيح. إذا شئت، ليس فقط الفنون الشعبية ولكن حتى الفنون العالمة. أنا نعطي غير مثال أرجع للعيطة. يوجين دي لاكروا في بداية القرن 19 كان يقول في كل خطوة في الفروسية هناك لوحة جاية.

0: فكان مغرم بالحركة ومهمل لللون وللظلال، ولذلك وجد ضالته في الكروسية. ترك لنا حوالي 100 لوحة تؤرخ لأسلوب الحياة والطبيعة في شمال إفريقيا. ولكن الآن من كل ذلك هو حضور الخيل والفرسان في العيطان. أعطيك مثال، مثلا في عيطة الغزال المرساوية النواحي ديال الدار البيضاء، استحضروا هنا بعض النتف العيطية، ما شفتوا خيل الشاوية مهدية ومحضية، مال سروت الخيل مروعة القبيل يا سيدي دائما في نفس العيطة ديال الغزال، مال ولاد حدو كلها وعودو، نخلي ولادي بالجوع ونشبع عودي. لاحظي معي هاد المرتبة ديال العود عند الفارس كان يبوئه مكان هام جدا. وهناك لدرجة أن هناك عيطة مرساوية تحت عنوان ركوب الخيل،
1: صحيح،
0: وتتحدث كلها عن الوضع الاعتباري للجواد. هناك حتى عيطة داني المرساوية هي كتقول العود من الجدود ماشي من الموجود، إلا تكلم البارود كنت موجود. إذا لاحظي معي هذا الرصد العميق والجميل جدا، لأن الفروسية يتم تحكيمها على ثلاث مراحل. كنديروا ثلاثة ديال العروض، هذوك العروض بين العرض الأول والثاني والثالث ترافقه هذه الأهازيج والأغاني. وإذا شئتي الحديث عن الفروسية من الداخل هي تتم بواحد طريقة خاصة جدا، تتمثل أولا في صلاة ركعتين من طرف الفارس شكرا لله على نعمه، ثانيا الفرسان بيناتهم كيتسامحوا لأن اللعب سلاح يجعل الموت نصب الأعين.
1: صحيح.
0: وهناك أنا ظل في ذاكرتي الأخت فرحانة واحد المشهد مؤثر جدا، أن فارس سألته كان يحمل قطعة ثوب ووضعها تحت السرج ديال الحصان، قال لي هذا الكفن لأن الموت منتظر في الأفق. لاحظي معي هذا الإيمان بالقضاء والقدر. وبالتالي الفرجة ديال الفروسية يلزمها واحد العين ثالثة تلتقط في الشارد، لأن ما ينظره الناس ينظرون المنتوج النهائي ولكن لا يفكرون كيف يحضر العلام وقائد رئيس الفرقة بلغة رئيس السربة يحضر يوم أو يومين قبل لكي يتلمس تربة الأرض، وهو خبير بالمحرك وبالتالي يقف عند رأسه ووسطه ونهايته. وبالتالي فاش كتجي الفرقة كاملة عادة ينتبه الناس لاسم القبيلة التي تنتمي إليها هذه السربة أو تلك، لكن لا ننتبه إلى الخطاب البلاغي للعلام. العلام بالمناسبة لا يجلس إطلاقا على صهوة الجواد، يكون واقف على الركاب. علاش؟ باش يمنحوا فرصة لرؤية الفرسان يمينا وشمالا. وملاحظة دقيقة جدا، اصطفاف الفرسان بجوار العلام يحتكمون لتراكم الخبرة. آخر من التحق بالصربة هو الذي يقف في الطرف البعيد جدا الأخير من الصربة.
1: هذا في تراتبية الاحترام.
0: نعم، ولذلك هذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة،
1: صح،
0: ولكن يلزمها عين مدربة على كل حال لمعرفة هندام الفرسان، اصطفاف الأحصنة، بلاغة خطاب العلام وفاعليته في قيادة الصربة. وهذه كلها تدخل في تنقيط كل حركة بلغة البارضية، الحركة أي الفرجة، أو يقدمون ثلاث حركات وكيلاحظوا انسجام الفرسان في الحركة، البطء والتسارع، انطلاق النار عندما يصلون إلى نهاية الحركة وما نسميه فتاب باردية بوترة. إذا كانت تخريجة دقيقة جدا وفي نفس الوقت تعلو الزغاريد والتفيق، وإذا أخلف الموعد أحد الفرسان يعود راجلا مدلولا
1: أوه.
0: وقد يحكم عليه العلام بأن يهيئ وجبة غداء وعشاء كبعيرة له. ومن جميل الصدف أن العلام يمتلك حاسة سمع

0: بمجرد استنشاق رائحة البارود أصير شابا وخفيفا. لاحظي هذا ما نسميه بالحال لا ترانس. هو ركوب الخيل ليس شرط أن تكون غنيا، ولكن هو هم يومي، هو تربية، هو تنشئة. كما قلت قبل قليل، الجواد من الجدود وليس من الجود. بمعنى من المعاني أنت تتربى، وهنا غندوزو الدور ديال الفارس وهو غير العلام. الفارس عليه أن يهتم بمرونة جسده، بلعبه، بالبندقية، بالمكحلة. وبالمناسبة أنا حضرت لأعراس في الأطلس المتوسط، لا زالت إلى اليوم الأخت فرحانة تأتي البندقية هدية في العرس، وهي رمز للدفاع عن القبيلة، عن الشرف، عن ولا سيما في البوادي، النواحي ديال القباب، مولاي بوعزة، زاوية الشيخ إلى آخره. فالفروس هي شيء يجري في الدم ديال الكثير من القبائل.
1: هل توارثها جيل اليوم؟ لكل منا انتماء، يعني ننتمي كلنا، نحن الاثنان على كل حال لنا انتماء لجهة من جهات المملكة. هل هناك امتداد واستمرارية لكل هذا الموروث الشعبي الذي تحدثت عنه في نطاق الفروسية؟ حيلك مثلا عنه في مناطقنا الجنوبية المغربية الصحراء، في الدفوع اللي هو تلك الهدايا التي تقدم للعروس في الزفاف إلى اليوم، من مظاهر الافتخار أنه عندما يقاد في الدفوع الجمال تتقدمها خيول وعلى رأسها فرسان يلبسون الدراريع وبالمكحلة اللي سميتها ببنادقهم، وإن كان فيها الخطر. أنا دائما أقول الاحتفال نعم، هذه المظاهر التراثية توجد ونحييها بين جيل اليوم نعم، ولكن نوع من الأمان أيضا لأنه يكونوا محاطين بالمدعوين والناس وجمهرة الناس في احتفاء بهذا المظهر الاحتفالي، فأمانهم أيضا وسلامتهم، لأن أخاف عندما يطلقون ذلك الرصاص في السماء.
0: ذكرتيني الأخت فرحان أن الصحراء المغربية تتميز الفروسية فيها بإطلاق النار في اتجاه الأرض،
1: صح،
0: لاحتمال اختباء العدو بين كتبان الرمل، خلاف الفروسية في باقي نواحي المغرب التي تطلق في اتجاه السماء. إذن هذا واحد الملاحظة أساسية، ولكن كلهم يعتمدون على الفرسان والحصينة، ولا يستعملون طبيعة الحال الجمال، لأن مع البارود لا يمكنك الإمساك به.
1: صحيح.
0: أنا في اعتقادي الخاص أهم وأغلى شيء حصلت عليه الفروسية في المغرب في 20 سنة الأخيرة، من 2006 إلى 2026، هو أن الفروسية صار لها مهرجان خاص بها، لأن كانت كفرجتان وهي مكملة في المهرجانات الأخرى، وصارت لها بطولة خاصة. إذن اليونسكو كانت محقة عندما تم تقنين الفرجة المشهدية، وكما قلت لك هناك العين التي تنظر للفروسية باعتبارها فرجة، ولكن هناك العين المدربة التي تقرأ فيها وثيقة عسكرية. الجميل فيه يربط الماضي بالحاضر، وما أجملها من فرجة تجعلك تسافر للماضي وأنت في المكان.
1: هل من الممكن أن ندخلها ضمن الرياضات حتى يبقى الموروث الشعبي؟ ليس المهرجانات، صحيح أنت أثنيت وهذا مجهود يذكر فيشكر، لكن أبعد من المهرجانات تربية الأبناء. إحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية أنت تعرف أنه الخيل، علموا أبنائكم ركوب الخيل.
0: ركوب الخيل، نعم.
1: كيف بالصيغة الحالية، صيغة اليوم، إحنا عندنا أنشطة موازية فيها رسم، فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها أيضا رياضات بشتى أنواعها على هذا الغناء.
0: كل صراحة قليلة جدا، وزعما على المؤسسات التربوية بما في ذلك المدرسة والجامعة أن تنفتح على هذه الفنون الشعبية والأدب الشعبي عموما، ولا سيما أننا الأخت فرحانة نحن على موعد مع حدث عالمي في سنة 2030. على كل مواطن مغربي أن يعرف كيف يسوق لصورة المغرب الثقافي والحضاري، وأن يعرف فعلا قيمة هذه الفروسية، ليس الفروسية فقط على مستوى اللباس، على مستوى الأكل، على مستوى المعمار، على مستوى. فلذلك قلت لك كان شغلي الشاغل أن أرصد هذه المظاهر وأوصل صوت

0: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلان الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience.

0: Paris-Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد ظهر يومه الثلاثاء مشمس بمناطق الواجهات الأطلسية بين الجديدة والصويرة وبالقسم الداخلي من الأقاليم الجنوبية وكذا على الساحل بين العيون والداخلة، مشمس مع قليل من السحب في بقية الأنحاء. الحرارة مستقرة على العموم، 27 درجة تسجل بالصويرة الرباط والدار البيضاء، 29 بالعيون، 30 بأقادير، 31 درجة بطنجة، 36 بالناظور، 38 بفاس، 40 بمراكش، 41 بالراشدية، و44 بوجدة. بالجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة بالمناطق الوسطى الشرقية وبالجنوب والجنوب الغربي، مشمسة مع سحب عابرة ببقية الأنحاء. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 33 درجة بواران، 34 بالجزائر العاصمة، 38 ببجاية، 41 بتيارت، 43 بعنابة، 44 بقسنطينة، 45 درجة متوقعة بغردايا، و41 بأدرار. بتونس الطقس مشمس بعد ظهر اليوم على العموم بالقسم الشمالي من البلاد، صحو فيما سوى ذلك. الحرارة تسجل أعلى درجاتها هذا الموسم، 40 درجة بكل من قابس والجربة، 41 بالمنستير، 42 درجة بتبرقة، 43 بالقصرين، 45 بكل من سوسة وتونس العاصمة، 47 بقفصة، و48 بتوزر.
2: استديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار، كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025. الاقتصاد الوطني واصل تحسنه خلال سنة 2025 وسجل نمواً بنسبة 4.9%. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. حرب إيران، القوات الأمريكية تقصف إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على الخصوص مراكز قيادية عسكرية وأهدافا بحرية. في هذا الخضم طهران تؤكد أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة. الوسطاء قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل في يونيو الماضي، وذلك قبل ساعة من لقاء الرئيس جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. في بريطانيا، رئيس الوزراء الجديد أندري بورنام يكشف عن تشكيلة حكومته مستبعدا الوزراء المقربين من سلفه كير ستارمر، ويتعهد بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة. في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يواجه اليوم نظيره من الرأس الأخضر في مباراة ودية. العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل أمس بالقصر الملكي بتطوان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي

0: الحسن ولبنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، وأشار في كلمته إلى أنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللا يقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار، ومكن انتعاش النمو من رفع عدد المناصب المحدثة في سوق الشغل، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة. نهى يوسف.
1: والي بنك المغرب وفي معرض كلمته أمام العاهل المغربي أكد أن الاقتصاد الوطني ورغم محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة لا يقين، واصل تحسنه خلال العام 2025 مسجلا نموا بنسبة 4.9% مدعوما بالمجهود الكبير المبذول في مجال الاستثمار مقابل استقرار التضخم في متوسط لم يتجاوز 0.8%. الجواهري تطرق للعديد من النقاط من بينها المالية العمومية مشيرا إلى تراجع عجز الميزانية إلى 3.5% وتحسن الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5.5 أشهر من الواردات، وذلك فيما يخص الحسابات الخارجية. ولبنك المغرب أوضح فيما يخص سوق الشغل أنه ورغم انتعاش النمو وارتفاع عدد المناصب المحدثة ظل معدل البطالة عند 13%. كلمة والي بنك المغرب تضمنت العديد من التوصيات، في مقدمتها ترشيد الموارد بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الحتمية، فضلا عن تطبيق التعليمات الملكية الخاصة بإحداث مخزون استراتيجي لمواجهة الاضطرابات المتكررة التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية تسريع الانتقال الطاقي لتقليص التبعية للخارج، وإدراج حكامة وتثمين الموارد المائية ضمن أولويات السياسات العمومية، والتسريع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بما سيمكن من خلق أقطاب اقتصادية جهوية تساهم في تقليص الفوارق المجالية.
0: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مستشار رئيس رومانيا داسيان سيوليوسوس حاملا رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من طرف الرئيس الروماني نيكوسور دان، الذي أكد في هذه الرسالة أن رومانيا تعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. وجاء في الرسالة أن رومانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الأكثر ملائمة وجدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ العام 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي عقب مباحثات أجرتها في لشبونة مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا كارفاليو أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. وأشارت الوزيرة البرتغالية إلى أنه لم يحسم بعد بالخيار التقني الذي سيعتمد لإنجاز الربط الكهربائي سواء عبر كابل بحري مباشر بين البرتغال والمغرب أو من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة عبر إسبانيا المرتبطة أصلا بشبكة كهربائية مع المغرب. متابع تعليق أمين بنونة الخبير في المجال الطاقي متحدثا من مراكش لنور الدين إيجاجان.
2: الربط الكهربائي بالجوار فهو متنفس لأنه يسمح إذا كان الواحد عنده عجز في الإنتاج يمكن الواحد يغطي الحاجيات ديالو من جهة أو آخر. الربط بالبرتغال غادي يعطي وسيلة جديدة لتغطية الحاجيات ديال المغرب، خاصة أن أغلبية الكهرباء المنتجة في البرتغال فهي كهرباء من مصادر متجددة، ويمكن أن أسعار الكهرباء في البرتغال لما يكون عندهم الفائض يمكن الأسعار تكون أقل من التكلفة ديال أسعار الكهرباء في المغرب. كاين مجموعه ديال البرامج التمويل ديال الاتحاد الاوروبي.

0: مع الزوار المغرب واحد منهم، يمكن ان هذا المشروع هذا يحصل على تمويل وحتى دعم، يعني ماشي غير قرض بل حتى مساعده ماديه على الاقل الدراسات لهذا المشروع هذا في حد ذاته. والى تحل الباب ديال الموافقه المبدئيه غادي تحل الباب ديال الابناك الاخرى. انا كنشوفوا الربط باسبانيا فيه ربط غازي اللي هو شغال اليوم، وكاين ربط كهربائي اللي هو شغال اليوم، وكاين ربط مع البرتغال اللي غادي يمكن يتوجد في طرف قليل، وربط مع فرنسا، وهذا غادي يجعل العلاقات هذا بين المغرب واوروبا تقوى.
1: تستضيف العاصمة المالية باماكو خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى 24 من يوليوز الجارية الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب في خطوة تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات جديدة وتوطيد الشراكات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية المالية أن أشغال الدورة ستنطلق باجتماع للخبراء اليوم وغدا يليه في 23 من يوليوز منتدى الأعمال المالي المغربي، على أن تعقد الجلسة الوزارية في 24 من هذا الشهر. قصفت إيران اليوم مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، متوعدة أن الولايات المتحدة بشن هجمات أشد مع استمرار الحرب التي قد يتسع نطاقها أكثر ليشمل المتمردين الحوثيين في اليمن الذين أعلنوا أنهم سيفرضون حظر ملاحة على السعودية. وكانت القوات الأمريكية أعلنت أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وهدفا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. ورغم ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة عن طريق الدول المطلعة بدور الوساطة. ونقل موقع إكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. ويتضمن مقترح الهدنة الجديد شرطين أساسيين لوضع واشنطن وطهران مرة أخرى على مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم بينهما، وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. نتابع تعليق أمين مشاكبة خبير شؤون الشرق الأوسط متحدثا من عمان لنور الدين إيجاجان.
2: القضية هي يعني تتطلب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من أجل أن يكون هناك مساحة للتفاوض بين البلدين لتنفيذ مذكرة التفاهم وتفسير بعض البنود المختلف عليها بين البلدين، وبالتالي هي فرصة لإيران وفرصة حتى للأمريكان للخروج من هذا المأزق الذي يعني أدى إلى دمار كبير في المنطقة. هي الآن أصبحت ضرورة لأنه كلا الطرف يخسر في مجالات متعددة، يعني في عملية التدمير التي جرت في إيران وانعكاسها على دول الخليج العربي بشكل عام والتأثيرات الاقتصادية التي جرت، بالإضافة إلى أنه يعني استمرار مضيق هرمز شبه مغلق سيؤدي إلى التأثير على التجارة الدولية، ناهيك عن أن هناك ارتفاع لأسعار النفط وصلت الآن إلى 83 دولار للبرميل، ومن الممكن أنه إذا استمرت الأزمة ستزداد وترتفع الأسعار بشكل عام. أعتقد أنه آن الأوان لأن تكون هناك هدنة تكون بداية لعودة المفاوضات بالوساطة الباكستانية.
1: بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية في جنوب لبنان تطبيقا للاتفاق المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وكانت الولايات المتحدة أعلنت الليلة الماضية مباشرة المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني بموجب الاتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في يونيو الماضي، وينص الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي توغلت فيها داخل الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني بدءا بمنطقتين تجريبيتين. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي البارحة أنه سيجري تعديلات على مواقعه في إحدى المناطق التجريبية وذلك لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه. للتعليق معنا من بيروت العميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير الأمني والإستراتيجي.
3: دخول الجيش اللبناني في هذه العملية المناطق التجريبية إلى أماكن يخرج منها جيش الاحتلال أو أماكن لم يكن فيها جيش الاحتلال، هذا لا يعني أن الجيش اللبناني لم يكن موجودا في الجنوب. الجيش اللبناني كل هذه الفترة لديه 8000 جندي في الجنوب اللبناني مع 7500 جندي دولي، لم يغادر الجنوب يوما أثناء العمليات القتالية التي هو ليس طرفا فيها ولم يستشر. حاول الدخول إلى السكنات مع قوات الطوارئ وتدرأ قليلا هناك، لكن اليوم الجيش اللبناني كل منطقة خرج منها جيش الاحتلال أثناء العمليات السابقة في نهاية العام 2024 عاد ودخل ونظف وقضى على 320 ألف قطعة سلاح وذخائر، وكذلك 177 نفق، وأعاد الكهرباء والماء وفتح الطرق وفجر الألغام. يعني العمليات التجريبية المناطق التجريبية مبدئيا ينتظر لبنان خروج جيش الاحتلال من منطقة حتى يدخل مكانها ويقوم بحفظ الأمن وإقامة الحواجز والقضاء على أي مظاهر مسلحة أو أي سلاح في هذه المنطقة. الموضوع مرتبط بكيفية موافقة الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل ببدء الانسحاب. حتى الآن لم تنسحب من أي منطقة، إذا ما بدأت في الانسحاب الجيش اللبناني جاهز لمتابعة هذا العمل.
1: إلى بريطانيا الآن، حيث كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد داندي بورنام الذي تعهد بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة عن تشكيلة حكومته، مستبعدا الوزراء المقربين من سلفه كير ستارمر، وذلك بعد توليه منصبه كسابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ العام 2016. وفي أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد بعد توليه منصبه، وأعلنت الحكومة أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية. من لندن تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
4: أمام الباب الأسود الشهير لعشر داونين ستريت وقف بيرنام يرقب عدسات الكاميرات وهي تتسابق لالتقاط اللحظة. هذا ليس مجرد فوز سياسي عابر، بل هو تتويج لرحلة طويلة بدأها من أزقة مانشستر كملك للشمال كما كان يلقب، ليصبح اليوم رئيسا للوزراء.
5: إن بريطانيا مطالبة اليوم بأن تؤكد للعالم قدرتها على استعادة استقرارها من جديد، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا، أن نعيد للسياسة فاعليتها وأن نجعلها تعمل بكفاءة أكبر.
4: تبدو السجادة الحمراء مألوفة له، لكن المسؤوليات التي تنتظره ليست كذلك، فقد حذرت زعيمة حزب المحافظين كيمي بيدنوش من مغبة بدء مهمته الجديدة دون خطة واضحة. مصطفى رجب عضو حزب العمال:
6: إن أي حد حيجي بعد ستارمر حيبقى أفضل مهما كان. هو أندي النهاردة بيواجه مشاكل كبيرة جدا داخليا وخارجيا، فهو النهاردة خد هذه المسؤولية، فلازم يكون عنده برنامج للتعامل مع المشاكل الداخلية مع الحزب نفسه، وإن هو يتصرف مع مشاكل الحزب الداخلية ومشاكل البلد والمشاكل الخارجية.
4: هكذا يستهل بيرنام خامس رئيس وزراء لبريطانيا في غضون 4 سنوات فقط، يستهل عهده بتشكيل حكومته معينا وزراء جدد ومقيلا آخرين. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يواجه اليوم نظيرهم من الرأس الأخضر في مباراة ودية بملعب الأبجيكو بالدار البيضاء ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2026. ودي واحد.
7: اختبار ودي إبراهيم يمنح الطاقم التقني للمنتخب المغربي للسيدات فرصة الوقوف على مدى جاهزية المجموعة وتجريب عدد من الأسماء سعيا إلى توسيع قاعدة الخيارات الفنية والوصول للتشكيلة الأكثر توزنا قبل ضربة البداية. ولا تقتصر أهمية هذا الموعد الودي على النتيجة بقدر ما تكمن في استخلاص المؤشرات الفنية والبدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبات في مرحلة تتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد.

0: ويدخل المنتخب المغربي هذه النسخة بعزيمة مختلفة مستحضرا مشوارا استثنائيا في البطولة الماضية حين بلغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب نيجيريا مكتفيا بالوصافة بعد أداء نال إشادة واسعة. قبل مباراة الرأس الأخضر دعونا نستمع للعميدة غزلان الشباك.
1: الحمد لله الاستعدادات الحمد لله كدوز واحد الاجواء اللي زوينه كي ديما الاجواء عائليه الحمد لله هنا البنات مستانسين مع بعضياتنا كنحاولوا يعني نستعدوا لو ماكسيموم باسكو بقى لينا والو لاكان ان شاء الله عندنا واحد الماتش اميكال كونتر الكافير اللي هو اللي كنوجدوا ليه دابا كنحاولوا زعما نوقفوا على النقاط اللي بقاو لينا اللي خصنا نصحوا منهم ونقاط اللي عندنا يعني البوان فور ديالنا خصنا نستغلوهم لو ماكسيموم باش ان شاء الله نكونوا واجدين 100% لاكان.
0: ذكر أن هذه النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية ستنطلق في 26 يوليو الجاري إلى غاية 16 أغسطس المقبل. ونذكر بأن المغرب يتواجد في مجموعة تضم كل من كينيا والجزائر والسنغال، كما أن مباراة المغرب اليوم ضد الرأس الأخضر ستنطلق في تمام الساعة 8 PM.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
3: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى ايدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بتطوان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع إليه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025. وأكد الوالي في العرض الذي قدمه أن الاقتصاد الوطني واصل خلال سنة 2025 مسار التعافي محققا معدل نمو بلغ 4.9% مدفوعا أساسا بارتفاع الاستثمار في وقت ظل التضخم عند مستوى منخفض لم يتجاوز 0.8%. وفيما يتعلق بسوق الشغل أشار إلى أن النمو الاقتصادي ساهم في إحداث مناصب شغل جديدة، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتقليص البطالة بشكل ملموس التي استقرت عند 13%. رغم هذه المؤشرات الإيجابية شدد الجواهري على أن الانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة يظل رهينا بتحقيق نمو أكثر شمولا وعدالة مبرزا وجود فجوة بين المؤشرات الاقتصادية وانطباعات المواطنين تعود أساسا إلى استمرار تحديات التشغيل واتساع الفوارق الاجتماعية. للحديث في الموضوع نستضيف محمد جدري الخبير الاقتصادي من الرباط. مرحبا أستاذ محمد جدري.
6: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: إذن كيف نقرأ الأرقام التي جاءت في تقرير بنك المغرب بالنسبة للنمو الاقتصادي، سوق الشغل، الفوارق الاجتماعية؟
6: هو باش نجاوبوا على هذا السؤال ضروري أننا نأكدوا على واحد مجموعة من الأمور اللي أساسية. أول حاجة هو أن الاقتصاد الوطني اليوم كيبين بأن عنده واحد الصلابة رغم توالي الأزمات اللي منذ سنة 2020 إلى يومنا هذا كانت واحد مجموعة من الأزمات اللي هي متعاقبة، لكن رغم ذلك الاقتصاد ديالنا قدر أن يحقق سنة 2025 مجموعة من المؤشرات اللي هي مؤشرات اللي هي إيجابية. المؤشر الأول هو واحد نسبة ديال النمو ديال 4.9% ملي كنقارنوها مع نسبة النمو العالمي اللي ما كتجاوز 3% أو مع الشريك الأوروبي ديالنا اللي كيحقق أقل من 1% منذ 3 أو 4 سنوات. المسألة الثانية هو أن رغم التحديات اللي عندنا اليوم قدرت الحكومة أنها تقلص من نسبة عجز الميزانية من 5.5% سنة 2022 إلى أقل من 3.5% مع نهاية سنة 2025، وكذلك المستويات التضخمية عادت لمستويات مقبولة حيث أنها أقل من

100%. لكن المفارقة اللي قالها السيد ولي بنك المغرب هو أن هذا الأمر هذا لا ينعكس هذا الانطباع، لكن ينعكس عند المواطنات والمواطنين.

0: نتكلموا على الديجيتال، هذه ما غتخلقش واحد مجموعه ديال الشغل اللي هي اساسيه. والمساله الثانيه هو ان الثروه في المملكه المغربيه ما زالت منحصره في ثلاثه الجهات ديال المملكه اللي هي جهه طنجة تطوان الحسيمه، جهه الرباط سلا القنيطره، وجهه الدار البيضاء سلا القنيطره. وبالتالي العمل اللي خاصنا نقوم به خلال القادم من السنوات هو ان هذه التنميه هذه تبان على مجموعه من المواطنات ومجموعه من المواطنين، باش هذا الارتياح وهذه الامور اللي هي عندنا مؤشرات اللي هي مزيانه تبان في المعيش اليومي ديال المواطنات والمواطنات. هادشي علاش ولي بنك المغرب اليوم اكد بان ضروره نواصلوا الاصلاحات ديالنا في كل ما يتعلق بالتعليم. اليوم خصنا عندنا واحد الجوده ديال التعليم. اطفال المغاربه كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعيه او وضعيتهم الترابيه خاصهم يستافدوا من واحد التعليم اللي هو يكون جيد اللي يمكنهم من الارتقاء اجتماعيا. خاصنا كذلك نحسنوا الولوج الى الخدمات الصحيه، حيت ان اليوم ما بقاش مقبول بان الناس ديال المركز عندهم خدمات صحيه اللي مزيانه والناس ديال يعني المغرب العميق ترابيا ما عندهمش واحد التمييز مزيانه، بالاضافه الى امور لليوم اصبح من الواضح انها تاثر علينا دائما، اشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال الطاقه. بالاضافه ان اليوم الامور اللي خصنا نشوفها الى ابعد مدى هو كيفاش ان مجموعه من جهات المملكه ان تساهم بقدرها من التنميه، عن طريق منحها واحد مجموعه من البنيه التحتيه، عن طريق منحها واحد مجموعه من الامور اللوجستيه، وكذلك اننا نجذبوا لها مجموعه من المستثمرين اجانب ومغاربه. كتكلم اساسا على جهه درعا تيفليت على سبيل المثال، على جهه قلميم ودنون، وكذلك على الجهه الشرقيه، لان لا يمكننا باش نحسوا بواحد الارتياح عند جميع المواطنات والمواطنين الى بقات التنميه منحصره في المحور ديال طنجه فقط. اليوم خاصنا نمشيو الى مناطق اكثر عمقا، بالاضافه الى اصلاحات عميقه اللي خاصنا نقوموا بها كل ما يتعلق باصلاح المنظومه الجبائيه ديالنا، اصلاح انظمه التقاعد ديالنا. وكذلك اليوم عندنا واحد القطاع اللي هو غير مهيكل اللي كيشكل واحد العائق باش الاقتصاد ديالنا وما كيخلقش واحد المجموعه ديال فرص الشغل، خاصنا كذلك نعملوا فيه. هذا هو اللي جا يعني في التقرير ديال السيد والي بنك المغرب خلال سنه 2025. كنظن بان هذه الاصلاحات اللي قمنا بها يمكننا من هنا الى واحد سنتين او ثلاث سنوات ما تبقاش هذه المؤشرات هذه فقط كيفرحوا بها المؤسسه الدوليه بحال صندوق النقد الدولي او البنك العالمي، بل حتى المواطنات والمواطنين يبداو يحسوا بهذا الاثر الايجابي ديال هذه المؤشرات الاقتصاديه على المعيش اليومي ديالهم، من خلال تحسين القدرات الشرائيه ديالهم، من خلال تحسين يعني فرص ديال العمل ديالهم، خصوصا اليوم ان عندنا واحد العالم قروي اللي كيفقد مئات الالاف من مناصب الشغل سنويا جراء عوامل الجفاف. خصنا نعملوا يعني سويا باش اننا ما نبقاوش يعني كننتظروا سخاء السماء في القادم. كنظن بان هذه امور مهمه. اليوم ما هو ايجابي هو ان الاقتصاد ديالنا عنده واحد الصلابه وعنده واحد المناعه. التحدي اللي عندنا في القادم من السنوات هو ان المواطنات والمواطنين يحسوا بهذا الاثر هذا في معيشهم اليومي.
1: شكرا جزيلا استاذ محمد جدلي، كنت مباشره معنا من الرباط.

0: Alors malgré la répression, le mouvement refuse de céder, exige la démission du ministre de l'Éducation. La mobilisation se poursuivra tant qu'il n'aura pas été démis de ses fonctions à la suite de scandales, de fraudes massives aux examens de médecine. Une brève rencontre de 10 minutes a eu lieu avec le ministre de la Santé, mais aucune concession n'a été accordée par le gouvernement de Narendra Modi, qui de son côté appelle au retour au calme. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre, le mouvement revendique aujourd'hui plus de 22 millions d'abonnés sur Instagram. Il s'impose comme le plus grand défi politique mené par la jeunesse indienne depuis des années.
1: À venir dans le Grand Journal. Story Echo.
2: C'est ce qu'a déclaré hier le Wali de Banque du Maghreb devant le souverain. Abdelatif Djouahri a listé ses indicateurs plutôt positifs donc de l'économie marocaine. Un taux de croissance proche des 5%, une inflation qualifiée de modérée et maîtrisée à 0,8% ou encore des réserves de la Banque centrale estimées à 443 milliards de dirhams, soit l'équivalent de 5 mois et demi d'importation.
1: Le Magactu.
3: C'est une perte de patrimoine de l'humanité. C'est notre rôle de la protéger, mais c'est encore le rôle de la communauté internationale et le silence de la communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe au Liban est incompréhensible.
1: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
4: 12h30, 13h30, le Grand Journal, Sophie Volatier.
5: 13h sur Médias, on parle du Liban dans la deuxième partie de votre Grand Journal. Ce sera juste après le retour de la synthèse de l'actualité qui vous est présentée cet après-midi par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
6: Bonjour Sophie, ahlan bi mustami'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من المغرب وبالقصر الملكي بتطوان استقبل أمس العائل المغربي الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري. وبهذه المناسبة قدم والي بنك المغرب للعاهل المغربي الملك محمد السادس التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، وكذا قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة. المسؤول المالي المغربي وفي معرض كلمته أشار إلى أنه في محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اليقين، وصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025 مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار، ومكن انتعاش النمو من رفع عدد المناصب المحدثة في سوق الشغل، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة. في أخبار المملكة، دائما أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه على ما تم مع ما تم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 تم تسجيل 42,905 مقاولات جديدة بالسجل التجاري بالمغرب. وأوضح بلاغ للمكتب أن الأشخاص الاعتباريين شكلوا حصة مهمة من هذه المقاولات الحديثة بنسبة 75% من الإجمالي مقابل 71% خلال نفس الفترة من سنة 2025. في أخبار منطقتنا المغاربية، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم بأن 144 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأسبوع الماضي قبالة سواحل موريتانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين في جنيف إن 143 راكبا على متن قارب ماتوا أو فقدوا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى بين ركاب قارب وصل إلى الشاطئ في 14 من يوليوز الجارية. نبقى مع أخبار القارة السمراء، حيث أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. أوضحت الوزارة في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالة نادرة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. نحاول الوجهة صوب الشرق الأوسط، حيث بدأ الجيش اللبناني

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات الحرب في إيران، حيث كثفت إيران اليوم هجماتها على دول في المنطقة، معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية ومتوعدة بهجمات أشد بعد أسبوعين على استئناف الأعمال الحربية والضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، ما أنهى فترة من الهدوء الوجيز في حرب الشرق الأوسط. من جهتها أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات في 7 يوليو، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. صلة بالموضوع، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم من أن الوضع في مضيق هرمز يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء آفاق السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عوامل تخفيف. وقالت الوكالة ومقرها باريس في بيان إن هذه العوامل تشمل جهودا كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لنقل النفط عبر مسارات تتجنب مضيق هرمز، وزيادة الصادرات من منتجات أو من منتجين آخرين، لا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان، فضلا عن جهود الصين لخفض وارداتها. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 يوليو الجاري. وبعد مرور 9 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، صرح المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف بأنه لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط وتحديدا في المغرب، وتنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، انطلقت أمس أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية بالعاصمة الرباط والمستمرة إلى غاية 24 يوليو الجاري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوة مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال القمة حول 3 محاور رئيسية، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. في أخبار منطقتنا المغاربية، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم بأن 144 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأسبوع الماضي قبالة سواحل موريتانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين في جنيف إن 143 راكبا على متن قارب ماتوا أو فقدوا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى بين ركاب قارب وصل إلى الشاطئ في 14 يوليو الجاري. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع حنان سوري في برنامج طاقة إيجابية. متابعة
3: Cet été nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres

0: On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: مع عروض واي فاي اتصالات المغرب استمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: ماشي كل زواج ممكن يتكتب له أنه ينجح ويستمر، لكن نقدروا كل انفصال أنه يمكن أن يكتب له أن يكون راقيا ومحترما. أحيانا كيكون القرار الأصعب في حياتنا هو الانفصال، لكن الأصعب منه أننا نختاره كيفاش ننفصله. واش نحول الطلاق إلى معركة وحرب لا تنتهي، أم نخلوه بداية علاقة جديدة عنوانها الاحترام والمسؤولية، خاصة ليه يكون بيناتنا أطفال. اليوم في طاقة إيجابية ما غاديش نهضروا على فشل الزواج ولا علاش الزواج ما كيستمرش، وإنما غادي نتحدثوا على كيفاش ننجحوا واحد العلاقة إنسانية أسمى من بعد الانفصال، لأن كل طفل ما كيحتاجش أنه يكون كيعيش تحت سقف ديال جوج والدين اللي كاينين اللي عايشين مع بعضياتهم، بقدر ما كيحتاج إلى جوج ديال الوالدين أنهم يكونوا كيحترموا بعضياتهم حتى ولو يكونوا كيعيشوا جوج ديور مختلفين. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم دي.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقاء وصديقات اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم. أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية على ميدي أن. طلاق يقدر يكون نهاية علاقة زوجية، لكن يقدر يكون كذلك بداية حرب دروس ومعركة طويلة لا تنتهي ما بعد الطلاق، خصوصا يكون هناك أطفال اللي كيدفعوا ثمن هاد الخلافات وهاد الحروب. هذا هو موضوعنا اليوم. سعيدة جدا أن نناقشه مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمال طهري، اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
2: مرحبا بي عندكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة.
1: مرحبا بك، وانت دائما كتجي وكتجيبي معك الطاقة الإيجابية.
2: الحمد لله.
1: والنظرة الإيجابية للحياة. أنا كيعجبني فيك هاد المسألة دي، أنه ملي كنقولوا حنا في طاقة إيجابية راه ما كنغيروش، ما غنغيروش داكشي اللي غنعيشوه، ولكن نقدروا نغيروا غير داك النظاره اللي حنا كنشوفوا منها هذاكشي اللي كنعيشوا.
2: اكزاكتوم، هذا هو اللي عندنا فيه، نقدروا نقولوا بلوز او موا ان بيتي كونترول، وانك تقدر تبدل النظره ديالك للانفيرونمون ولا الحياه. ما الحياه ما كتبدلش، والمشاكل ما كيتبدلوش، وكلشي ما كيتبدلش. دونك ملي كتبدل النظره ديالك، فانت كتحاول بحالك تختار السلام الداخلي ديالك.
1: وما كيعنيش انك تكون ايجابي في الحياه، هذه كنسمعوها حتى هي كذلك بزاف، انك تكون
2: سي با رياليست. لا، كاين فرق بين انك تكون ايجابي وانك تكون واقعي. تفكر بطريقه ايجابيه، مي تو باس ا لاكسيون، ضروري ما يكونوا دي زاكسيون في حياتك باش كتجسد داك الايجابيه. يعني نفكر بايجابيه وكنمشي نجلس ما ندير حتى شي حاجه، انا واقعي. غير هو لا موتيفاسيون اللي تخليك انك تدوز لاكسيون كتخولها لك هذيك الايجابيه. انا فيك فيك، دونك نمشي وانا بحال كيقول شي واحد طالع لك الدم وانت تمشي دير الحاجه، سي با لا ميم دو لا ميم مانيير.
1: صح،
2: انك ملي كتفكر بانه خير، لا في الدين ديالنا وفي الواقع ديالنا، راه كتفكر خير كتلقى خير، كتفكر ايجابيه كتلقى ايجابيه. اي تي كومونس انك تشوف الحوايج بالايجابيه وبالسلبيه، حتى واقعيا. واقعيا شنو هي؟ انك كتكون نوتر، كتكون محايد باش كتشوف الحاجه ايجابيه والسلبيه ديالها. باغ كونطخ ملي كتكون متشائم وانت سلبي في دماغك او في التفكير ديالك، فكتخلي راسك تضيقها على دماغك.
1: وحتى الحاجه ربما تكون زوينه وفي صالحك وانت تشوفها يعني بشكل سلبي. ايوا لالا، الموضوع اليوم طبعا كنسمعوا بزاف الى ما عرفناش نجحوا الزواج
2: نجحوا
1: على الاقل نجحوا الطلاق. واش حنا المغاربه والعرب تحديدا، انطلاقا من تجربتك ومواكبتك لبزاف ديال الازواج والمنفصلين واللي هما في طور الانفصال واللي كانوا غادي الانفصال ورجعوا تراجعوا، كاين بزاف، واش ملي كنفكروا اننا ننفصلوا على الطرف الاخر كنعلنوا الحرب؟
2: كاين هادشي، كاين، ما غاديش نقولوا لا، راه كاين واحد التغيير دابا، كاين واحد الموجه التغيير، انه التفكير ديالنا بدا كيتبدل. مع هاد التغيرات كلها اللي واقع، ما يمكنش ما تمشيش مع الموجة والتغيير. الحرب كاينة، وكاين الناس اللي كيختاروا أنهم كيخليوا راسهم يدخلوا في حرب، وكاين الناس اللي كيخليوا راسهم أن يدخلوا ولا يبقاو في دور ضحية. داكوغ، هو سيتان شوا، شنو اختاريتي؟ دونك في جميع الأحوال حنا كنرجعوا نقولوا أي حاجة ما غتقدرش تبدلها أو ما تقدرش تكون عندك عليها كونترول، فمن شي صالح لك انك تضيع طاقتك وتفكيرك انك تبدلها. دونك ديجا لاكسبتاسيون ما يمكنلكش، لوجيكمون بارلون ما يمكنلكش. دونك اللي يمكنلك هو انك انت تقبل انك درتي ما عليك في واحد الحاجه باش تصلحها، والنيه اللي كانت عندك انك فريمون بغيتي تصلحها، ماشي باش تخلي الاخر يمشي على هواك ولا يمشي بداكشي اللي بغيتي. كاينه واحد النوع ديال لاكسبتاسيون، التقبل اللي خصو يكون. دونك هذاك التقبل اللي بديتي به قبل فراه غتكمل به. هذا لا يعني انك غتكون ما تخاق، لا ماشي كنقول لك تقبل، معنى داك التقبل ماشي ما تعطيش راسك الحق انك تحزن. لا، تحزن وتبكي ودير لو داي وهذا الشيء كله عادي، حيت ما يمكنش. راه كما تنقولوا حتى بالدارجه ديالنا، راه قطه الا كانت معاكم مولفاكم مولفه صعيب باش تفرقها، فما بالك الا كنت عايشه وانسان وعايشين تحت سقف واحد. سي نورمال.
1: هو باش نفهموا الناس، ويعني والناس اللي دازين تجربه الانفصال، راه ماشي ما كاينش اللي ينفصل وغدا كيخرج يدير حفله فرحان. يعني راه اي واحد انفصل من بعد علاقه زوجيه

0: كيكون ولو يكون عندك الخير في داك الانفصال راه كيبقى
1: في حاله وحده حنان. وهذا الشيء شفتوه سانسيرمون شفتوه لان كيكون اصلا الزواج ما كانش عنده ما عندوش بلاصتو ما عندوش قيمه من الاول داكوغ. دونك بالنسبه كاينين الناس اما كانت واحد الوقت كتجينا غريبه مي الواقع حنا كنهضروا واقعيا وي كاينين حالات وحالات وحالات. كاين حالات اللي كتلقى امراه او حتى الراجل فهو كان مزوج في الوراق مي ما عايش حياه زواج.
0: دونك حنا نهضروا على في الغالب
1: دونك الغالب الا كتكون حياه المجتمع ديالنا حنا تربيتنا خلاتنا نقولوا بانه حدنا مزوجين حنا مزيانين شي واخا نكونوا ماشي مزيانين المهم طونكو حنا باقي مزوجين وقدام الناس مزوجين راه حنا مزيانين. ملي تنقولوا الطلاق ضروري ما يكون فيها واحد خاسر وواحد رابح او ضروري ما يكون فيها صداع او يكون فيها مشاكل ضروري ما يكون فيها ديال صافي قطع الصفحه ونسى كل شيء
0: نقطعها ونحرقها من مورايا. هذه كنسمعوها بزاف وكنسمعوا كذلك حنا ما لا نعمم ولكن حنا كنهضروا الحالات اللي حنا كنناقشوا هذا الموضوع اليوم على ضوءها. كنسمعوا بزاف انه كيفاش بغيتي راه الزواج ما كنعرفولوش راه في العرس وكندابزو فكيفاش بغيتي في الطلاق ما ندابزوش
1: تدابز خاصها تكون راقيه. شوف نتقبلوا انه بعض المرات حنا كنبقاو بشر انا ما غاديش نخرج راسي من الناس جي فيكو سا وعارفه شنو هو ان في داك اللحظه تي كتكون عايش ليموسيون كتكون ردود افعال فقط ما مبنياش على غيزون مو على العقل
0: الغضب
1: ولكن الغضب سي سي لو دو كتخلي راسك انك ما تقبلتيش الفشل بالنسبه لك انك تفشل ما تقبلتيش ما تقبلتش ان انسان معاك كيفاش ما شافكش على حقيقتك بزاف الامور ما تقبلتيش انه هاد الحياه بداك الشكل اللي انت رسمتيه مشات هذه هذا كتخدم.
0: ما كنعتقدش ان شي واحد كيتزوج وهو يعني في باله غيطلق شي نهار كيكون الانسان كيتزوج على واحد العشره. دابا المشكل ماشي هو في الانفصال في حد ذاته بقدر ما كيكونوا هناك اطفال وملي كيكون المضاربه يعني في الانفصال وميمشي مضاربه معركه داروس وكاين اللي كيحرق الخاد يعني الاخضر واليابس ويقول داكشي اللي كاين واللي ما كاينش على اساس انه الطرف الاخر سواء حنا لا نقول راجل ولا مرة
1: بجوج
0: على أساس أنه هذاك
1: بينه
0: هو اللي منزيش وأنا هو الضحية في الآخر ضحية
1: هذا أكبر
0: وليدات.
1: غلط كيديره الأباء أنا شفتها من من من رجال ومن نساء يعني كاين اللي الراجل اللي كيطلق المرأة بولادها وكيبين لولادو في داك المومون فاش انه هي اللي غلطه وهي خسرتني والاخر عاوتاني لما مشوس كتبين هذا اكبر غلط. اون توليغ انه حنا كبشر عندنا واحد لابيريود باش نبداو نتقبلوا نقدروا نبقاو في هذاك ردات فعل ولكن راه خص العقل يحضر انه بلاتي شنو اللي صالح حيت راه الولاد ماشي ما تيفهموش واحد لو مومون تيوليو يفهموا بصح. دونك شنو درتي ضربتي لا كريديبيليتي ديالك مع وليداتك بعدا اصلا انت غير صادق حيت انا بابا وماما شفتهم
0: خصو يجر وليداتو عنده الام كذلك خصها تجر وليداتها عندها وتكرهو
1: كل اللي رابح
0: في الاب او العكس صحيح
1: حتى واحد ما رابح في هذا الشيء الوغ كو خصنا نفرقوا انا طلقت او العلاقه الزوجيه ما بقاتش مي كاينه علاقات اخرين كاينه علاقه انسانيه اولا واحد ما غاديش يضرب كل شيء داك السنين انه غير ما غير نيجاتيف.
0: وهذا هو السؤال واش كيطلق الزوج والزوجه ولا كتطلق العائله لانه كنسمعوا وهذا الشيء كله حنا غير داكشي اللي كنعيشوا في المجتمع كنسمعوا طلقتيها عطيها ولادها تدي ولادها طلقك يدي ولادو
1: مع الاسف هادشي كنشوف في الوسط ديالنا والدينا بخوفا بعض المرات تلمو كتبقى فيه البنت او تبقى فيه هذا فهو تيجر جهته ما كيشوفش جلوبال مش الواقع او ما يكونش نوتخ اي سي با بيان انك انت كون نوتخ انك انت ما دخلتيش نقولوا ما دخلتيش في العلاقه الزوجيه باش تكمل لانه واخا تبغي تدخل هذوك الاطراف هما اللي عارفين شنو عايشين يعني كاين شي حاجه واقعيه وانه انت مزيان انا مزيان ولكن اوني با كومباتيبل ما توالمناش ولكن بالعقل خص ولا بدا واحد يجلس يقول هاد السيد او هاد السيده انا وياه زوج وزوجه ما نجحناش اوكي كاين شي حاجه اخرى انسانيا واش حنا مزيانين كاين اون غروند بارتي مزيان وجو كارد هادشي زوين نخليه علاش غنضربو في الزيرو على وديت ما صدقتيش معايا انك زوجي او انا مراتك. الاهم من هادشي كله كاب وام فين حنا راه هادي الاهم بغينا ولا كرهنا اليوم كاينين الناس اللي ربما واحد النهار اختاريناهم وبخاطرنا درناهم وكان لامور ولا كان هادشي كله ودابا راه كاينين. دونك نفكر انه كيفاش نحافظ على علاقتي حيت انا كاب وكام نبقينا ولا ما بقيناش هذيك راه كاينه ما قطعنا العقد وطلقنا ولكن فينا هما الاباء الاب فوالا الاب والام ما تفارقوش انا جو ريست توجور لو بابا وانتي توجور لا مامون اوكي هذه هي لا غولاسيون اللي انا خصني نبنيها ونالمونطيها دون مانيير بوزيتيف باش تكبر عاد كتجي انت كتجي الراحه النفسيه من بعد لان صافي فرقتي ما بقاش يبان لك فلان فيه كل شيء فيه هي وداك الزوج
0: لان كترجح الكفه ديال الامومه ولا الكفه ديال الابوه والمصلحه ديال الاطفال شنو ما ابرز الاخطاء اللي انت وكبتي دي كوب اللي هما في طور انفصال ولا انفصلوا شنو اكثر ابرز الاخطاء اللي كيديروها الاباء بدون قصد بعض المرات بعد الطلاق تحديدا اللي كيخلصوا فيها الدراري الثمن غاليا
1: شوف هي النقطة اللي قلتها أول واحدة هي أنك كتكون ردة فعل لأنك كتكون داك الجرح وأنت كتحاول ترد داك الصفعة وأنا ما عارش بأن سنتر كتاكل فلاسة وليداتك ياكلوها صح وي جو كومبرون أن كاين واحد الجرح كبير لأن ماشي سهلة أن الوحدة تفارق وسورتو ملي كيكون فيها دي زيموسيون زوينين كيكون يعني الناس ما كتنسى شوف ما كتنساش الذكريات الراجل كذلك يعني كيكون واحد لا ستابيليتي بلوز اوموا شي بعض المرات تكون واخا ما كايناش لا فغي ستابيليتي مي ولفنا دونك شي غير باش كتخرج الواحد من داك لا زون انه مولف وتخرج فشي حاجة جديدة راه فيها واحد الخوف كبير ولو أنه عرفتك أنت ما صالح ليش ولكن ما قداش أنا نكون بوحدي أو أنت ما قادرش أوكي. الغلط الثاني هو أنه أنا نوهم راسي بأنه سيكونسا غادي نقول نجحت راه أنا داخلينش معركة شكون غادي ينجح شكون غادي يفشل شكون غير بهذا الشيء راه خصني ندير أولوية الأطفال هاد ولادي شنو باغين مزوجين ما مزوجينش مطلقين اوكي شنو كانوا باغين انه يتلبوا الاحتياجات ديالهم كاطفال اللي تيكبروا بشويش يعني لا بريزونس ديال الاب والام خصهم يكونوا حاضرين هذه هي النقطه اللي خصنا نخدموا عليها دونك فيا فيك الصالح لوليداتي خصك تكون حاضر داك حاضر وحاضره هي اللي نتفقوا عليها لا فريكونس لا كاليتي كيفاش غتكون حاضر بلا ما نتادى انا وتكون انت بلا ما تادى ولكن وليداتي رابحين
0: كاين بعد لي كوب اللي هما منفصلين كي يعني كيديروا بحال هادشي ضغط على الطرف الاخر باش يولي مثلا
1: كاين لا كاين
0: او لا كاين باش ربما باش ما يديرش حياه اخرى
1: لا كاين لا كاين
0: وكيقولوا حتى للدراري مثلا ولادهم الا مثلا باك مشى تزوج غيدير ولاد اخرين ما يبقاش يبغيك الا امك كنسمعوا هادشي
1: لا كاين هادشي ماشي كتسمعوا
0: هادشي
1: مالوغوزمون كنقول لك الاثر خيب بزاف وما عارفينش ربما كيكونوا اطفال ما تعبروش هما بعد المرات يفضلوا انه العبر ساسها غير ما غايقول حتى شي حاجه ولكن واحد النهار اللي كيوصل لاج اللي كياخذ فيها مواقف وكيدير ياخذ دي ديسيزيون راه كيولي وكتكتشف انه كيفاش انا راه ربيت واحد الطفل وما عارفش فاش كيفكر كيدير شي حوايج اللي انت عمرك ما توقعتيهم دونك يختار حياته هو قدر يبعد عليهم بجوج دونك يوصل واحد الوقت انه كيختار راحته كيختار راسه اوكي ماما غنتقبلها ما عنديش مشكل ولكن فيها وفيها وفيها وفيها بابا حد الساعه كيعطيني الفلوس كي هذا محتاجه دونك انا غناخد اون ديسيجن النهار اللي غناخد غنبعد وغنسد كل شيء
0: يعني ما يتصوروش الاباء انه داك الشيء حيت الدراري كانوا صغار ملي غيكبروا غينساو داك الشيء بالعكس راه كيطلع معاهم
1: ما كيتنساش هذاك بالعكس كتبني حيت الشخصيه ديال الطفل واش كتبنى داك لونفيرونمون ليكيليبر ممكن تحقهم بعد الطلاق اكثر ما تتحقوا في الزواج حيت كنلبي احتياجات الاطفال ديالي حيت انا شنو هي انا بقى مزوجين وفتحت سقف واحد انا لا فورم ها هو دار مي لو فورم ما كاين والو ما كاينش لي فالور ما كاينش السكينه ما كاينش استقرار كيشوفوا غير
0: ربما كلام كي الزواج ماشي صحي
1: اكزاكتومون دونك علاش انه ربما فيها خير وانا خصني نكون عندي اليقين التام انه كل موقع فيه خير حيت الخير حنا اللي كان حنا بالنسبه لنا ملي كنطلبوا الخير كنستبن الخير في ديك الحاجه لان في وجهه نظر ديالنا هذيك الحاجه هي اللي فيها الخير ديالنا نو انا كنتمنى ان يكون فيها الخير ربما ديك الساعات داك الطلاق ما باينلكش انت انه خير ولكن فيه خير كبير ما تلاقيناش ما تفهمناش وحنا سورتو كنهضروا انه لقاتنا واحد الظروف مي افيك لو طون تبدلوا بزاف د الحوايج نتقبل انه تبدلوا الاساس في هادشي كله واش كنت مرتاحه واش كنتي مرتاح واش درنا اللي قدرنا نديروه باش نديفلوبي ونحافظوا على هاد العلاقه ونزيدوا بها قدام درنا ما مشيناش بعيد بها اوكي ماشي مشكل
0: واش خاصنا نطويو الصفحه ديال الزواج صلحتي لي ما صلحتي ليش كنت انا مزيان كنت انت خايب لانه كنسمعوا بزاف طلاق صحي كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله. هي طبعا مرحله ما يمكنش ما نديروش حنا, ما كاينش نصائح ذهبيه, وانما كل واحد كيتادبط على حسب شنو اللي كيعيش وظروفه وليداته شنو, ولكن كيفاش يمكن لينا انه المرحله ديال الزواج

0: باش خاصها ضروري تطوى بحلوها ومرها ونعيش فترة الانفصال بحيادية.
1: الو بون كاين شي حوايج كيف

0: انت يقول دار لي عليه وانت ما درتيش دونك انا جو با كونترولي لا فيرسون كيفاش يفكر هو الاخر اوكي وليداتي شنو محتاجين وانا شنو محتاجه انا محتاجه وبغيت ان نكون مرتاحه شنو هي راحتي واش لا رجعت لو غنكون مرتاحه لا دونك الا دونك الانفصال فيه خير الوليدات هذاك التوازن اللي ربما ما قدرناش نحقوه وحنا مزوجين رانا خصنا نحقوه دابا وليدات شنو محتاجين لا بريزونس ديال لو بابا نتفق انا وياه واش غيحضر مره في النهار مره في السيمانه جو سي با مي لا كاليتي دو دو طون يلي مهمه لو كونتاكت بينو بين الوليدات خصو يبقى اون بيرمانونس ما نجيش انا كنشوف بعض المرات تيقول لك لا ما تهضرش مع البنت ما تهضرش مع الولد
1: ديال لا كنشوفو بزاف وكنسمعو بزاف اطلقني وصافي نسى ولادو طلق اولا بغات تمشي وتنسى ولادها
0: اكزاكتومون مالوغوزمون دابا كانوا
1: كيمنعها على ولادها او كتمنعو على ولادها
0: هذه انتقام تيحاول ينتقم
1: دابا انتقام واش منو ولا من ولادهم
0: من راسو اون فان دو كونت كتلقاه هو اللي عنده مشكل مالا من ولادو ولا من مراتو هو جايب واحد المشكل واحد التروبل بسيكولوجيك عنده ان بروبليم مع راسو هو تيحاول يلبيه عن طريق ناس اخرين وحوايج اخرين
1: او هي باش ما نقولوش
0: هي واحد انت قلتي هو انا جاوبتك على هو هي هو ولا هي داكو دونك الانسان داك الزوج او الزوجه تيكون فريمون عنده مشاكل ما متقبلش الفشل ما بالنسبه له هو فشل بحال راسم واحد الطريق واحد لو شيما واحد الصوره وبغاها بدك ما يمكنلكش مادام فيها اطراف اخرين ما يمكنلكش ضمن انه تكون داك الصوره اللي بغيتي ذا نيكست نمشي لحاجه اخرى ما صدقاتليش الحلقه الاولى نمشي حلقه واحده اخرى شكون هو الاساسي في هذا الشيء كاينه انا ووليداتي
1: نرجح المصلحه الفضله
0: وهذاك السيد من اللي كتكون بواحد في اغلب الحالات اللي شفتهم انا واللي انا عشتهم كتلقى بان كاين واحد الجانب ايجابي في داك الشخص اللي هو ممكن يفيدك كانسانيا وكام وكام الوليدات ما نقلبش على انا حيت بغيت انا بهذا الشكل الا ما كانش ما كاينش بيدك حل كاينه شي حاجه اللي اون سوليسيون اللي كتخرج من ارض الواقع ما عنديش ما تربيتش عليها مي جو مادابت ليسونسييل انه كنقول المصلحه ديالي هادشي راه تنقول لك ماشي ساهل كيحسبوا الناس انا غتطلق
1: باش تفكر هادشي ولكن هو صراع
0: تقبل
1: نفسي وضغط كبير بزاف كيكون على الطرفين ولكن اللي بغينا في هذه الحلقه نفهموا هادشي كنعرفوه ولكن ربما كنتغاضوا عليه هو انه هذاك الصراع اللي كتعيشو داك المطلقه ولا داك الصراع اللي كيعيشو داك المطلق راه كيهزو كامل الولد او البنت
0: مالوغوزمون
1: طفل راه كيحس بداك
0: الضغط حيت واشنو محتاج الولد محتاج الوليدات انه يشوفو امهم مرتاحه يشوفو باهم مرتاح يشوفو امهم ايبانوي يشوفو باهم ايبانوي بس كيفاش درتو لها واش حت مزوجين ولا مطلقين ما كيهمهمش حاضر في حياتي ما غاديش نفرق بين انا واش كنتو نتوما مع بعضياتكم مي جانب انساني تيكون حاضر هذاك الشيء اللي فيك زوين وصالح لهاد العلاقه خصو يبقى اللي ما زوينش ما نديروش دونك بغيتي ولا كرهتي راه كنبقاو بشر فينا حتى حنا النواقص وفينا هذا دونك نتقبلوا انه حتى حنا راه فينا لي ديفو بعض المرات داك الشيء اللي كتبان لك انت زوين فيك انت راه سي ان ديفو بور لوتر
1: كاين بعض الحالات اللي وكبتيهم اللي كتشوفي بانه لا لا لا الرجل ولا المراه لا الاب ولا الام كيديروا واحد المجهود مضاعف باش يعوضوا وليداتهم انهم ما يحسوهمش انه ما بقاش الاب معاهم في الدار مثلا
0: كين.
1: او الام معاهم في الدار
0: اوكي اكزاكتومون سورتو انا لاحظت ان اغلب تهضروا على المجتمع ديالنا اغلب الوليدات كيمشيو مع الام اغلب الحالات تلقاو اوكي دونك الولد الاب بيتو كيبغي يعوض خصوصا ان ملي كيكون عنده نهار في السيمانه مشينا بجانب قانوني نهار في السيمانه كيمشي داكوغ يعني ما عندوش داك الفرصه
1: انه يشوف الناس اللي واخا مثلا قانوني عنده مره في السيمانه كتلقاو حاضر دائما
0: حاضر دونك
1: انا كنعرف ناس اللي هما رجال اللي هما مطلقين اللي بدلوا مقر السكنه ديالهم وجاو سكنوا وليداتهم
0: لا حتى انا عرفت اكزاكتومون لان انا قلت لك دابا ما اتفقناش على واحد الحاجه نتفقوا على حاجه اخرى اللي في الصالح لنا كامل تقبل انه تكون من بعد تيكون احنا تقبلوا انه يكونوا نعيشوا في ذاك الفتره ديال الحداد هذه اهم وتخلي راسك الوقت ما تاخذش دي ديسيزيون وما ديرش دي زاكسيون دي رياكسيون
1: وانت معصب او انت تحت الضغط امل طاهري للاسف مابقاش الوقت شكرا بزاف انك كنتي معايا كوتش متخصص في العلاقات الاسريه والزوجيه نتلاقاو ان شاء الله حلقات
0: ان شاء الله بك
1: في مواضيع اخرى شكرا لكم في امل الله

0: راديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان موجة الثالثة.
2: محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بمستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث كثفت إيران اليوم هجماتها على دول في المنطقة، معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية ومتوعدة بهجمات أشد بعد أسبوعين على استئناف الأعمال الحربية والضربات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، ما أنهى فترة من الهدوء الوجيز في حرب الشرق الأوسط. من جهتها، أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهات في 7 يوليو، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. قال الجيش اللبناني اليوم إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. أورد الجيش في بيان أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على مقربة من هذه الوحدات، مؤكدا أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، وتنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، انطلقت أمس أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية بالعاصمة الرباط والمستمرة إلى غاية 24 من يوليو الجاري. ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانة الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال القمة حول 3 محاور رئيسية، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. نبقى مع أخبار القارة السمراء، حيث أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء فيروس إيبولا خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 930 حالة من أصل 2344 إصابة مؤكدة منذ بدء التفشي الحالي. أوضحت الوزارة في بيان أن التفشي المتواصل في شرقي البلاد يعد الأسرع انتشارا منذ 15 من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الفيروس ينتمي إلى سلالات نادرة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد. نحول الوجهة إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها وصفت السلطات الإقليمية الحريق الذي اندلع منذ الخميس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدريد والتهم أكثر من 29 ألف هكتار بأنه من الحرائق الأكثر تعقيدا في التاريخ المعاصر لإسبانيا. يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تبدأ اليوم موجة حار جديدة، مما يزيد من قلق السلطات حيال التعامل مع الحريق المندلع في مقاطعة غوادالاخارا. في السياق، قال رئيس إقليم قشتالة لأن الحريق تطلب أكبر عملية تعبئة لفرق الإطفاء في تاريخ الإقليم، بعدما تم استدعاء نحو 600 من عناصر الإطفاء والعسكريين للمشاركة في عمليات الإخماد الليلة الماضية، مع تشغيل 29 طائرة ومروحية لمكافحة النيران في وقت واحد. بهذا الخبر مستمعينا الكرام، ننهي الموجز رفقة طيبة مع باقي البرامج، وإلى اللقاء.
1: ميديان بودكاست، تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: نتغداو جميع
1: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
0: خاصنا نشري واش ناقصنا للضياف.
2: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: اكوافينا ناقصه من الصوديوم وكتعاوني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: انا شاب عندي قل من 35 سنه وباغي نبني المستقبل ديالي. ممكن نشري اول دار ليا بلا ما نضغط على راسي؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستافدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة اكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليو عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: معكم محمد بن عبو في تقديم موجز، أهلا بكم. البداية من الشرق الأوسط، حيث أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، أسفر وفقا لها عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 من يوليوز الجاري. وبعد مرور 9 أشهر عن إعلان وقف إطلاق النار، صرح المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف بأنه لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. في موضوع ذي صلة، أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 من شتنبر المقبل، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا، بلجيكا، إسبانيا. فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون، وتزايدت دعوة التكتل المكونة من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، إلا أن بعض الدول ما زالت مترددة حيال القيام بتحرك من هذا القبيل. نبقى في الشرق الأوسط، حيث قال الجيش اللبناني اليوم إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. أورد الجيش في بيان أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات، مؤكدا أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، وتنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، انطلقت أمس أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية بالعاصمة الرباط والمستمرة إلى غاية 24 من يوليوز الجاري. ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية وبشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانة الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال القمة حول 3 محاور رئيسية، هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار والتكنولوجيا. نحول الوجهة إلى الجارة الشمالية، حيث وصفت السلطات الإقليمية الحريق الذي اندلع منذ الخميس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدريد والتهم أكثر من 29,000 هكتار بأنه من الحرائق الأكثر تعقيدا في التاريخ المعاصر لإسبانيا. في سياق قال رئيس إقليم قشتالة إن الحريق تطلب أكبر عملية تعبئة لفرق الإطفاء في تاريخ الإقليم، بعدما تم استدعاء نحو 600 من عناصر الإطفاء والعسكريين للمشاركة في عملية الإخماد الليلة الماضية، مع تشغيل 29 طائرة ومروحية لمكافحة النيران في وقت واحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
6: للشأن المغربي،
5: نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم الخبر كما هو
7: على قناة ميديا تي
5: في. على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تي في، الخبر برؤية جديدة.
8: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيجا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
9: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم

تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سياره فاخره للربح. وينكسو شركه مغربيه تهلا

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية بأخبار المملكة المغربية، حيث جددت جمهورية البنين اليوم التأكيد على موقفها الثابت والراسخية الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربية البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المنحدرين من أصول

0: إفريقية كورين أموري بروني. تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، انطلقت أمس أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية بالعاصمة الرباط والمستمرة إلى غاية 24 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن الرهان الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور أشغال القمة حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. أكد المغرب اليوم أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن أهمية اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد في محاربة الإرهاب بإفريقيا. أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية محمد عروشي في مداخلة باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا خلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المخصص لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. أكد أن الجماعات الإرهابية تواصل تكييف أساليبها وتستغل التحولات التكنولوجية لتعزيز قدراتها في التجنيد والتمويل والتنفيذ، داعيا إلى تكثيف الجهود الاستجابات الجماعية بما يواكب هذا التطور. نحول الوجهة صوب الشرق الأوسط وتحديدا قطاع غزة، حيث قتل 12 فلسطينيا اليوم، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة بحسب الدفاع المدني هناك. أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصر أن طواقمه تمكنت من انتشال 6 قتلى، كما أكد مستشفى الشفاء بغزة وصول الجثث والتعرف على هويتهم وبينهم 4 أطفال. ولاحقا أعلن مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وصول قتيلين وعدة جرحى في غارة إسرائيلية على مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط مستشفى الخدمة العامة في منطقة السامر وسط مدينة غزة. في موضوع ذي صلة، أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 من شتنبر المقبل. وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز. رفقة طيبة مع باقي البرامج، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: ترقبوا مهرجان أوروش تالنتس
1: أيام 24 أو 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.na/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: ميديا حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: مساءكم سعيد مستمعينا الكرام عبر ميديا، نحييكم. اللقاء يتجدد وإياكم في حصادي اليوم، رحلة إخبارية جديدة بإنتاجاتها المميزة المختلفة، منها كالعادة ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة الفرنسية باريس، وتوقعات تقدم لنا اليوم للحديث بقية. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها مستمعين الكرام على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرة الحصاد لهذا اليوم عبد النور المصور. قبل نشرة السادسة المغاربية نتوقف عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي في الأحياء ديالنا، والريح غادي يصوت شرقي في نواحي الريف دكالا عبدة بحال حتى في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما طالع على ما بين 50-80% إلا في بعض النواحي الساحلية، أما في المناطق الأخرى الرطوبة قل من 40%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-34 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 28-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-41 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-45 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33-36 درجة في الشوية، ما بين 35-38 درجة في الريف، 36-37 درجة في ناحية الغرب، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، 38-39 درجة في ناحية سيس، ما بين 38-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38-43 درجة في تافيلات، ما بين 38-44 درجة في المنطقة الشرقية، وما بين 41-44 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس بغيت نعاود نرجع نفكر كل الإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان الحرارة اللي يمكن تطلع بلا قياس فالكوارة ديال الفلالس، ويمكن تضرهم وتركب فيهم أمراض التنفس، وهذا علاش خاصهم يديروا كل ما يمكن يسدار باش ما تطلعش الحرارة، وكذلك باش يتهوى شوية الكوري ويكون الماء موجود وقريب دائما من الفلالس والدجاج باش يشربوا وقت ما جاهم العطش، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: السادسة مساء بميديا، نشرة الأخبار المغربية.

0: والنشرة المغاربية لهذا المساء يقدمها الزميل أيمن الأحمد. أيمن مرحبا بك.
1: أهلا بك عثمان وأهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ هذه النشرة الإخبارية من المغرب وفي خطوة استراتيجية تعكس السعي نحو تعزيز السيادة الطاقية وتكامل الشبكات العابرة للقارات، أعلن المغرب والبرتغال رسميا إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي الثنائي المتوقف منذ العام 2022 مع التوجه المشترك لطرق أبواب الاتحاد الأوروبي التماسا للدعم المالي. هذا الورش المحوري الذي حظي بزخم جديد عقب مباحثات مكثفة في لشبونة بين وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بن علي ونظيرتها البرتغالية لا يقتصر طموحه على تأمين الإمدادات فحسب، بل يمتد ليشكل استجابة اقتصادية واجتماعية مباشرة تتوخى خفض تكاليف الإنتاج وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الحيوية في البلدين. لمزيد من التوضيحات اتصل الزميل نور الدين إيجاجان بعثمان بحنيني سفير المغرب

0: لدى البرتغال متحدثا من لشبونة.
1: شكل موضوع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية ركيزة استراتيجية لتعزيز تعاون ثنائي في مجال الطاقة، كما أنه يحظى بأهمية أولية بالنسبة للبلدين. وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز أمن الطاقة بين البلدين والإسهام في دعم أمن الطاقة على المستوى الأوروبي والإفريقي، ولا سيما بعد ما وقع ذاك الانقطاع الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية، اتفق الجانبين على اتخاذ خطوات عملية لدراسة آلية تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وطبعا هذه الخطوات تكون بالتنسيق مع المؤسسات المالية المختصة أو المعنية بالموضوع، حتى يضمن لهذا المشروع الإنجاز في أقرب وقت ممكن.
0: تتابع الأوساط القضائية والدبلوماسية ببالغ الاهتمام تداعيات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاكر بمدينة بولونيا الإيطالية، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا رسميا للكشف عن ملابسات الحادثة التي تلت تدخلا لرجال الأمن للسيطرة على المعني بالأمر، وفي الوقت الذي تداول فيه ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات التوقيف وسط مطالبات حقوقية بالشفافية. أكدت سفارة المملكة المغربية بروما مواكبتها الدقيقة لمسار التحقيقات بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة، بالموازاة مع تقديم الدعم القنصلي والمؤازرة لعائلة الفقيد في هذا الظرف الاستثنائي. للتعليق على هذه الحادثة وتداعياتها اتصل الزميل نور الدين هيجاجان بمجدي الكرباعي الحقوقي من ميلانو.
2: على المستوى القضائي، فتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في فرضية القتل غير العمد، وأدرج عدد من أفراد الشرطة والعاملين في الإسعاف ضمن التحقيقات الأولية بهدف إعادة بناء كامل تسلسل الأحداث التي سبقت وفاة عبد الرحيم. من أبرز التطورات فيما يخص محامي العائلة، طلب بضرورة ضمان استقلال التحقيق، خاصة أن القضية تتعلق بوفاة شخص أثناء تدخل شركة في أجهزة أمنية، ومن المنتظر أن تكون يعني نتائج التشريح وتحليل تسجيلات الفيديو شهادات الشهود هي من العناصر الأساسية التي سيقع حولها بناء هذه القضية. القضية تجاوزت منذ البداية حدود حادثة فردية، أصبحت اليوم اختبارا مهما لمبدأ المساواة أمام القانون ولقدرة المؤسسات الإيطالية على التحقيق بشفافية عندما يتعلق الأمر بوفاة شخص من أصول مهاجرة سبق وحدث مع مهاجر مغربي في ميلانو، ما تعرف حادثة أوروغريدو عندما قام عون شرطة بإصابته إصابة مباشرة. اليوم نشاهد يعني كذلك هذه الحادثة، حوادث قتل تعاد. المطلوب الآن هو أن يعمل التحقيق القضائي بشكل مستقل بعيدا عن التوظيف السياسي أو الأحكام المسبقة، لأن الحقيقة كاملة هي وحدها القادرة على تهدئة التوتر وضمان العدالة.
0: ضمن أخبار منطقتنا المغربية، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم بأن 144 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر الأسبوع الماضي قبالة سواحل موريتانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف إن 143 راكبا على متن قارب ماتوا أو فقدوا، مضيفا أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى بين ركاب قارب وصل إلى الشاطئ في 14 من يوليوز الجاري. نتحول الآن إلى الملف المائي، حيث تواجه تونس أزمة جفاف غير مسبوقة تسببت في موجة من الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب في عدة مدن. هذه الوضعية الناجمة عن تراجع مخزون السدود وشح الأمطار باتت تؤرق يوميات المواطنين وتثقل كاهل القطاع الزراعي، وسط مطالب متزايدة من السكان بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للحد من تداعيات هذه الأزمة الحيوية. نتابع تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق الروبورتاج التالي لمراسلنا في تونس فتح الفالحي.
3: احتقان في تونس واحتجاجات شعبية جراء انقطاعات في التزود بالماء تتزامن مع موجة حرارة غير مسبوقة تشهدها البلاد، حيث فاقت درجات الحرارة 48 درجة. شهدت ولايات الكاف ونابل وجندوبة وصفاقس تحركات احتجاجية على خلفية انقطاعات الماء والكهرباء، وعمد البعض إلى غلق الطرق وحرق العجلات المطاطية، ووصلت الأزمة إلى البرلمان، حيث دعا 29 نائبا إلى جلسة عامة تطرح هذه القضايا العاجلة والحياتية. عضو البرلمان حسن الجربوعي عن ولاية صفاقس يعبر:
4: خافوا ربي في معتمدية منزل شاكر، كانت سنة 23 الناس اللي تصفي تعمل في الدياليز 20 واحد، اليوم 86 واحد يصفيوا، ناس ماتت بالماء. ما فهمتش أنا، عمنا ولا خرج رئيس الجمهورية يحكي على التآمر، السدود فارغة، اليوم السدود هي معبية بالماء والناس قاس عليها الماء 3 أشهر.
3: وعن خلفية معاناة التونسيين من الماء والكهرباء، زار الرئيس التونسي قيس سعيد إحدى محطات المياه بأحواز العاصمة، وأكد أن القطع المتكرر للكهرباء لم يعد مقبولاً، متعهداً بإيجاد الحلول.
5: في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زمن في نفس التوقيت لابد إيجاد الحلول.
3: وتعرف الوضعية المائية في تونس تحسناً كبيراً بسبب امتلاء السدود عقب موسم مطر، لكن تقادم البنية التحتية لشبكة المياه وكثرة الأعطاب وانقطاعات الكهرباء زادت جميعها من أزمة العطش في البلاد. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
0: وفي تونس أيضا، ومنذ أكثر من أسبوع تحرص الشركة التونسية للكهرباء والغاز على قطع التيار الكهربائي بشكل دوري وبالتناوب على مناطق من البلاد في مسعى للتخفيف الضغط على الأحمال وما قد يسببه من انهيار شامل للشبكة الوطنية للكهرباء في ظل ارتفاع الاستهلاك الناجم عن موجة حرارة تشهدها البلاد. نصل لحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل فؤاد الحناوي. فؤاد، مساء الخير.
6: مساء الخير أيمن.
0: فؤاد، إذن اليوم يتم التعرف على من سيكمل فرق القسم الممتاز في البطولة المغربية من خلال لقاءات السد، حيث تواجه توارغا الفريق المسيرة وأمل تيزنيت في مواجهة أولمبيك تشيرا.
6: بالفعل اليوم يكتمل عقد أندية القسم الممتاز الموسم القادم، وكذلك من خلال لقائي الإياب لمواجهتي السد، مواجهتين جديرتين بالتتبع. اتحاد توارغا الذي عانى الأمرين هذا الموسم في القسم الممتاز وبعد تعادله في لقاء الذهاب أمام شباب المسيرة بهدف لمثله، سيسعى لاستثمار خبرته وتجربته في القسم الأول أمام المسيرة الطامح للعودة لقسم الأضواء بعد غياب عمر لسنوات عديدة. في لقاء الذهاب كان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله بعدما كان ممثل مدينة العيون السباق لتسجيل واتحاد توارغا أدرك التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة. لقاءات السد التي لا تخضع لأي منطق، وإن كان اتحاد توارغا سيستقبل فالفريق شباب المسيرة بإمكان أن يخلق متاعب كثيرة لاتحاد توارغا الذي فقد الكثير من لمعان وبريق السنوات الماضية. في المواجهة الثانية تبدو جد متكافئة أيضا بين أمل تيزنيت ونادي أولمبيك تشيرا. أمل تيزنيت الذي لم يسبق له أن شارك في القسم الأول فيطمح لتدشين أول ظهور له في قسم الأضواء، وسيكون ذلك عبر بوابة أولمبيك تشيرا الذي من جهته كان قد حقق صعود لقسم الأول الموسم الماضي ويطمح لمواصلة الرحلة في القسم الأول. هذين اللقاءين سينطلقان في تمام الساعة 7 مساء.
0: شكرا لك زميل فؤاد الحناوي. طبعا سنعود إلى كل هذه الأخبار الرياضية في فقرة مساء الرياضة. بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نشرتنا المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. لحظات ويتجدد لقاؤكم مرة أخرى مع الزميل عثمان الطاهري.
7: qui concerne le sport, c'est sur Média.
8: Un talent qui pourrait.
9: C'était en Ligue des Champions.
7: Analyse, interview et direct.
10: Club en France et à l'international.
11: Lorsqu'un tournoi entre dans ce tour,
12: c'est final.
7: Les passionnés de sport, vous avez rendez-vous chaque jour sur Média. Média, حصاد اليوم. عثمان الطاهري.
13: في حصاد اليوم مستمعينا الكرام وإياكم وصلنا إلى نقاش الحصاد.
8: يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة في مجال الطاقة جعلت من الأمن يتقي وتعزيز الربط بين الشبكات الكهربائية من أبرز أولويات الدول. في هذا السياق يندرج الاتفاق بين المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الرباط ولشبونة باعتباره ورشا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وضمان استقرار التزود بالطاقة.

0: فضلا عن دعم التكامل التاقي بين أوروبا وإفريقيا. ويأتي هذا التوجه في ظل التحديات التي عرفها قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة وما أفرزته من حاجة متزايدة إلى تنويع مصادر الطاقة وتقوية البنيات التحتية المرتبطة بها. ويبرز المغرب اليوم كفاعل محوري في المجال الطاقي بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستثماراته المتواصلة في الطاقات المتجددة والبنيات التحتية الحديثة. إلى نقاش الحصاد. وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من مراكش أستاذ أمين بنونة الخبير في المجال الطاقي. أستاذ أمين مرحبا بك معنا.
1: شكرا على الدعوة وشكرا ومساء الخير للمستمعين.
0: مرحبا بك أستاذ أمين. نرحب كذلك من الرباط بحسن أيت أبلة الخبير في الطاقة المتجددة. أستاذ حسن مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: قبل نقاش مستمعينا الكرام مع ضيفينا الكريمين نذهب وإياكم كي نستمع لتصريح لعثمان بحنيني سفير المغرب لدى البرتغال في لشبونة لميديا حول الموضوع ثم نعود إليكم.
3: شكل موضوع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية ركيزة استراتيجية لتعزيز تعاون ثنائي في مجال الطاقة، كما أنه يحظى بأهمية أولية بالنسبة للبلدين. وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز أمن الطاقة بين البلدين والإسهام في دعم أمن الطاقة على المستوى الأوروبي والإفريقي، ولا سيما بعد ما وقع ذاك الانقطاع الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية، اتفق الجانبين على اتخاذ خطوات عملية لدراسة آلية تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وطبعا هذه الخطوات تكون بالتنسيق مع المؤسسات المالية المختصة أو المعنية بالموضوع حتى يضمن لهذا المشروع الإنجاز في أقرب وقت ممكن.
0: عثمان بحنيني سفير المغرب لدى البرتغال من لشبونة في حديث لميديا. أبدأ معك أستاذ أمين، كيف في نظرك تعلق في البداية على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال قبل الدخول في تفاصيله؟
1: أول شيء أنا كنشوف الرجوع من على الأقل من المنظور المغربي. أنا مغربي وقارر في المغرب أيضا نشوفه من الجانب المغربي. المغرب كان عنده عجز هذه الخمس سنين الأخيرة، يعني منذ 2019، حيث أن 2019 المغرب انتج 102% من الحاجية دياله الكهربائية حاجية هذا الطلب، ولكن في 2025 لم ينتج إلا 92%، معنى بأن كاين واحد العجز ديال 8% اللي احنا كنغطيوه بالهذا بشراء كهرباء من إسبانيا أساسا، شراء كهرباء من إسبانيا. وهاد العملية هذه هاد العجز هذا عنده سببين. أولا لأن الصعود الكهرباء المتجددة في المغرب ما كانش كافي بشأن تغطية حاجية المغرب،

0: بشأن تغطية حاجيات المغرب. ثانيا هاد الكهرباء المتجددة أو الكهرباء ما وهي أرخص، هي أرخص وسيلة لإنتاج الكهرباء. كيولي المغرب عنده اختيار ما بين استعمال محروقات أحفورية وإنتاج كهرباء محليا أو شراء من إسبانيا. وفي غالب الأحيان كيصبح الشراء من إسبانيا أرخص من استعمال الأحفوريات في المغرب وإنتاج الكهرباء محليا. أيضا هذا الباب الجديد هذا
1: المغرب البرتغال
0: مع الشبكة البرتغالية هو متنفس جديد قصد تغطية حاجيات المغرب. ويجب أن يبقى في ذهننا أن كل رابط كهربائي فهو كأي جلبة، يعني وسيلة الوقاية من انقطاع بلاك اوت مثل الذي رأيناه في إسبانيا في عام 25.
1: نعم، كانت هنالك انقطاعات في إسبانيا وأيضا في البرتغال. نسأل لك أستاذ أمين، من جانبك أستاذ حسن، ما الذي يعنيه عودة هذا المشروع بين المغرب والبرتغال في هذا التوقيت بالذات؟
2: بالنسبة للمغرب والبرتغال أظن أن هناك أهمية كبيرة، خصوصا في ظل الظروف الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة ودبدبتها. وبالتالي هذا الربط بين البرتغال والمغرب سيمكن البلدين من إضافة تنوع في مصادر الطاقة وتحسين الأمن الطاقي. ولكن بالنسبة للمغرب هو هذا المشروع في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي، وهو محور من محاور الانتقال الطاقي، حيث أن المغرب يعمل على كما قلنا تنويع مصادر الطاقة وكذلك تعزيز الربط ببلدان الجوار. وهو مشروع بين مشاريع أخرى مماثلة كمشروع تعزيز ورفع من سعة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا من 400 ميجاوات إلى 2100. كما هناك مشروع ربط المغرب بموريتانيا جنوب في أفق ربط المغرب بغرب أفريقيا. وهناك الربط الكهربائي الذي كان موجودا بين المغرب والجزائر. وبالتالي فالمغرب يهدف إلى تكوين جسر كهربائي ليس فقط بين المغرب وأوروبا، ولكن
1: يعني تنوع شركاته وأفريقيا. يعني تنوع، يبحث عن تنوع شركاته فيما يخص هذا المجال،
2: تنوع شركات وكذلك تنوع مصادر الطاقة داخليا وخارجيا. داخليا انتقلنا من الطاقات الأحفورية إلى نسبة أكبر من الطاقات المتجددة من الشمسية والريحية وكذلك المائية، ولكن تنوع كذلك خارجيا عن طريق هد الروابط مع البلدان المختلفة، ولكن ليس فقط كهربائيا ولكن طاقيا على العموم، لأن الآن نتحدث أيضا على أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهذا سيمكن من رفع يعني مكانة المغرب كبلد وكجسر طاقي بين أوروبا وأفريقيا، وما لذلك من يعني آثار جد إيجابية لا اقتصاديا ولا طاقيا على المغرب.
1: صحيح أستاذ حسن. أستاذ أمين، في نظرك ماذا عن الدوافع الحقيقية وراء إعادة إحياء مشروع الربط الكهربائي بين الرباط ولشبونة بعد 4 سنوات من التوقف، خصوصا وأنه يأتي حسب مراقبين بسبب الحاجة إلى تعزيز الأمن الطاقي، التعاون بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاهتمام المتجدد به بعد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي كما تفضلت وذكرت في إسبانيا أيضا في البرتغال سنة 2025؟
0: العودة إلى المشروع لأن أو العودة للاشتغال على المشروع، يعني الواحد خصو يشوف الظروف اللي عاشها العالم من بعد الأزمات ديال العام 2022 وديال العام 2026.

0: والمغرب ولا المغرب عنده طاقة أحفورية كافية ولا البرتغال عندها طاقة أحفورية كافية. والبرتغال عندها طاقات متجددة كثيرة خاصة الريحية، والطاقات الريحية والشمسية عندها واحد الميزة، أن هي كتغير كيف بغات هي ماشي كيف بغينا احنا. هذا كيجعل أن الواحد كيمكن يكون عنده عجز في وقت ما، وكيمكن يكون عنده فائض في وقت ما. ونفس الشيء بالنسبة للمغرب.
1: نعم.
0: وأيضا الربط ديال المغرب مع البرتغال هو وسيلة من الوسائل اللي كيمكن الواحد أنه هو يفرغ لهذا الفائض ديالو على الجار، وهذا والعكس إذا كان عجز كيمكن ياخده. والنجاح ديال هذا الربط بشكل يعني تجاري، ما كنتكلموش هنا على الربط اللي هو مبني على أسس مساعدات،
1: نعم
0: لا نتكلم على الربط اللي هو مبني على أسس تجارية. نقارنوا النجاح ديال الربط المغربي الإسباني والانعكاس ديالو على يعني توفير كميات كافية للمغرب قصد هذا تغطية حاجياته، والمشاكل اللي هي موجودة في شرق شمال إفريقيا مثلا في تونس وفي الجزائر هذه الأيام الأخيرة، لأن هي عندها ربط بينها، ولكن ما ذاك الربط ما
1: محدود، يعني محدود،
0: لأن العقود اللي مبني عليها الربط ما هياش عقود تجارية بأن إذا كانت الأسعار طالعة تطلع إذا كانت التكلفة طالعة تطلع الأسعار. هذا وهذا ما يمكنش في الظروف هذا الواحد يشتغل.
1: نعم، ومن جواب أستاذ أمين سأنقل السؤال لك أستاذ حسن، إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل طاقية بين أوروبا وإفريقيا في ظل موقع المغرب اليوم كشريك استراتيجي في مجال الطاقة؟
2: نعم، يعني الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يمكنه حقيقة من لعب هذا الدور، والمغرب هو فهم هذه المسألة ومنذ يعني سنوات، والمغرب يشتغل على مد الارتباط الطاقي والربط الطاقي بالضفة الشمالية عبر إسبانيا والبرتغال، وكذلك في آن واحد يشتغل على الربط الكهربائي بموريتانيا وعبرها إلى غرب أفريقيا. وهذا المشروع بين المغرب وموريتانيا تم يعني اتفاق عليه في شهر فبراير 2025 من السنة الماضية، وهو قيد الدراسات ثم الإنجاز. وبالتالي هاد الربط مع دولة البرتغال يعزز هذه المكانة الطاقية التي يريد أن يلعبها المغرب. وأهمية البرتغال صراحة كذلك هو أن دولة البرتغال يعني في تكامل طاقي مع المغرب، لأن إذا تحدثنا عن البروفايل البرتغالي فهي دولة صناعية ولديها ذروة الحاجة أو ذروة الطاقة الحاجة إلى الطاقة في وسط اليوم الساعة 12 أو 1 زوالا وكذلك المساء، في حين أن المغرب لديه ذروة فقط في المساء. وبالتالي كذلك إذا تحدثنا على طول السنة فمثلا فصل الشتاء في البرتغال في حاجة أكبر للطاقة من المغرب، وبالتالي هذا يسمح بتبادل للطاقة بين الدولتين في فترات مختلفة.
1: نعم.
2: وسيمكن المغرب كذلك من الحصول على طاقة يعني ثمن أقل، لأننا نتحدث عن الفائض، والفائض عادة ما يكون ثمنه أقل من إنتاج الطاقة الثقافة محليا.
1: نعم أستاذ يعني حسن، لم يبقى لنا الكثير من الوقت، سأختم مع أستاذ أمين. ماذا عن الانعكاسات المحتملة للمشروع على أسعار الطاقة وقدرة المواطنين والمقاولات على تحمل هذه التكلفة؟ بحسب المسؤولين في البلدين يهدف المشروع مثلا إلى خفض التكاليف وتحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بالنسبة للسكان والقطاعات الاقتصادية. سريعا في أقل من دقيقة لو سمحت.
0: أنا أظن أن الجانب هذا هو رمزي كثير، يعني بسيط. تخفيض التكلفة غادي يكون، ولكن ما نظنوش بأنه هو غادي يساهم في تخفيض الأسعار على المواطن بشكل مباشر أو بشكل اللي يمكن المواطن يحس به هذا. وما نساوش بأن هذا رجعنا لهذا المشروع هذا لسبب أن الشبكة المغربية كانت من الشمال إلى الجنوب، كانت أساسا عندها قدرة قوية في الشمال، والكهرباء كتنزل

0: ميديا 1 حصاد اليوم عثمان الطاهري.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن في حصاد اليوم. مستمعينا الكرام، نسعد كي نكون معكم عبر المباشر. محطتنا الموالية. قصة اليوم: في شارع المتنبي وسط بغداد، حيث يتردد تاريخيا هواة الكتب، يفترش أحد الباعة الرصيفة بعشرات الكتب لبيعها، متأسفا على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الانترنت. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شارع القرن العاشر، حيث تنتشر عشرات أكشاك الكتب بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ الثمانينات، ظل شارع المتنبي نابضا بالحياة بمكتباته ومقاهي. قصة شارع المتنبي يحكيها الزميل إبراهيم الغربي.
2: شاع في الثقافة العربية في الماضي مثل يقول: القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، بإشارة إلى كثافة الإنتاج الأدبي في مصر في مرحلة الستينات وما بعدها، وانتشار المطابع ودور النشر في لبنان الذي يتباهى بحريات أوسع في محيطه العربي وثقافة العراقيين الموسومة. في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخياً هواة الكتب، يفترش أحد الباعة على الرصيف عشرات المؤلفات لبيعها، متأسفاً على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته.

ساعته في عصر الإنترنت. يقول حسين البائع الشهير في الشارع الشهير الذي يعرفه البغداديون والقادمون من خارج بلدهم من الذين اكتووا بنار عشق الكتاب: كنت وفي عطلة نهاية الأسبوع في العراق وأكثر الأيام اكتظاظاً في الشارع أبيع أكثر من 50 كتاباً في مثل هذا اليوم في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر أبو الطيب المتنبي. تنتشر عشرات الأشياء المليئة بالكتب العربية والإنجليزية وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وترفع بعضها لافتات مكتوب عليها الكتاب ب1000 دينار أي أقل من دولار واحد لمحاولة استقطاب الزبائن لكن دون جدوى. ويكتفي بعض رواد الشارع بتصوير هذه الأكشاك مع الكتب وكأنها تحف من الماضي وقطعا أثرية. بعض هذه الكتب عرها الغبار رغم أنها مطبوعة حديثا وتتناول عهد صدام حسين ثم سقوطه جراء الغزو الأمريكي في العام 2003، وبعضها الآخر ينهشه الإصفرار، ومن بينها دواوين شعر من العصر العباسي وبغداد عاصمة ذلك العصر، من بينها دواوين أبو نواس الذي يحمل شارع آخر في بغداد اسمه. يؤكد الباء حسين أنه يشعر بالأسى لأنه يتعب دون أي ربح في المقابل، ومع ذلك فهو مستمر في عمله لأنه اعتاد عليه وعلى لقاء أصدقاء قدماء يزورون المتنبي، ويرثي موت الإبداع مدركا أن أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع سعر الكتب وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ 80s ظل شارع المتنبي نابضاً بالحياة بمكتباته ومقاهيه حتى بعد تعرضه في العام 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة أدى إلى مقتل العشرات ودمر محلات ومكتبات قديمة. قبل بضعة أعوام أعيد ترميم الشارع الممتد على مسافة 1 كيلومتر وهو يؤدي إلى إحدى ضفاف دجلة حيث ينتهي تمثال كبير لأبو الطيب المتنبي خط تحته بيت من أبيات قصائده الشهيرة: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وذلك المقطع الذي يعيش حتى الآن: عدت بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد.

قدم ساهر عبر ميديا في حصاد اليوم. مستمعينا الكرام نسعد كي نكون معكم عبر المباشر. فاصل موسيقي آخر بعده نعود لكم.

0: 16.4.
1: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
2: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
1: Mais c'est quoi, le mode CFG?
2: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
1: Ah, c'est ça l'effet CFG.
2: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
3: Midi 1, Hassadou Liam, Othman Al-Tahiri.
4: نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد في متابعة حصاد اليوم عبر ميدي آن. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات شمال الخط الرابط بين شفشاون والعرائش، وعلى الساحل الممتد بين أسف والسويرة وصافية بباقي المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة، 28 في الرباط، الدار البيضاء، أسف 31 بالعيون، 32 بطنجة بني ملال، 35 بالناظور، 39 تسجل بفاس، 41 في الرشيد و44 درجة. المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس على الأطلس الصحراوي ومنطقة بشار، فيما سيكون صافيا في معظم المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بوهران، 34 ببجاية، 35 بالجزائر العاصمة، 36 بعنابة، 44 بقسنطينة، و48 درجة. المقاييس مرتقبة ببسكرة. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على جميع أنحاء البلاد، تستمر كذلك بعد الزوال في أغلب الأوقات بمرتفعات الشمال الغربي. درجة الحرارة 36 درجة مرتقبة بطبرقة، 37 ببنزرت، 39 بصفاقس، 40 بتونس العاصمة، 44 بالقصرين، 48 درجة مرتقبة كأعلى المقاييس بتوزر. السابعة باستديوهاتنا في ميدي آن، مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار المفصلة. ينضم إلينا اللحظة في الاستوديو الزميل أيمن الأحمد. مساء الخير مجددا أيمن.
5: أهلا بك عثمان، وأهلا بكم مستمعينا في عرض أنباء السابعة، وهذه أبرز عناوينه. وسطاء إقليميون يقدمون مقترحاً لهدنة من 10 أيام بين واشنطن وطهران، وإدارة الرئيس الأمريكي تدرس العرض وتحث إسرائيل على ضبط النفس بالتزامن مع تعزيزات عسكرية أمريكية في المنطقة. دمشق تؤسس لمرحلة رقابية جديدة وتطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة استراتيجية موسعة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. بعد عزله من رئاسة أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، النائب البرلماني أوزغور أوزيل يتحدى خصومه ويعلن تأسيس حزب سياسي جديد. باماكو تحتضن اللجنة المشتركة الكبرى بين مالي والمغرب لبناء شراكات استراتيجية جديدة وتنشيط منتدى الأعمال الثنائي. وشح الأمطار يهدد الأمن الغذائي في ليبيا، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تتوقع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 20%. أهلا بكم. كشف موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مصادر إقليمية أن كلا من قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء آخرين قدموا مقترحا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية وإيران يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وفيما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس هذا المقترح بجدية، وحثت إسرائيل على عدم اتخاذ أي خطوات قد تقوض هذه الفرصة الدبلوماسية، فإن واشنطن تستعد في المقابل لأسوأ السيناريوهات من خلال

0: إرسال الجيش الأمريكي عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط في خطوة احترازية تحسبا لفشل المحادثات واستمرار التصعيد العسكري مع طهران. قراءة في مآلات هذه التحركات الدبلوماسية مع أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي، تحدث من رام الله لنور الدين إيجاجان.
1: حتى الآن إيران تنفي أن يكون في هناك وساطة أو حدنة 10 أيام بين الطرفين، وما زالت الوساطة تحاول أن تجد صيغة ما لوقف الحرب والتهدئة والعودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن أنا أظن أن الأيام القليلة القادمة هي الفاصلة والحاسمة تجاه ما قد يجري، خصوصا أن التحضيرات العسكرية على الأرض، الحشد العسكري الأمريكي، التأهب الإسرائيلي من جهة ثانية، وما يجري من ضربات متبادلة بين الطرفين. ما زلنا في مرحلة التصعيد حتى هذه اللحظة، من هنا حتى نهاية هذا الأسبوع قد تتحدد اتجاهات وملامح المرحلة القادمة. أي هدنة بالضرورة سنعود إلى مذكرة التفاهم بصيغ مختلفة، نعم، ولكن حقيقة الأمر مذكرة التفاهم هي العنوان الرئيسي لكل القضايا الخلافية بين الأطراف، من مضيق هرمز إلى السلاح النووي إلى الأصول المجمدة إلى وقف الحرب على كل الجبهات. حتى هذه اللحظة تصعيد كلامي بين الأطراف، وإن ما زالت القناة التفاوضية والدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف بعيدا عن الصخب الميداني بهذا الاتجاه، ولكن علينا أن ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة، مثل نحن أمام تصعيد متبادل، ضربات محسوبة في إطار قواعد ردع وقواعد اشتباك متفاهم عليها ضمنيا بين الأطراف، أم نحن أمام ذلك التصعيد الذي لا تحمد عقباه.
0: بدأ الجيش اللبناني رسميا انتشاره الميداني في جنوب البلاد عبر ما يعرف بالمناطق التجريبية، بالتزامن مع قمة استثنائية جمعت اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وانطلقت هذه الخطة كمرحلة اختبارية أولى في قرى مثل زوتر الغربية في جنوب لبنان، وتهدف إلى تثبيت وجود الجيش اللبناني وسيطرته على المناطق لإثبات قدرته على ضبط الأمن ومراقبة نزع سلاح حزب الله وفقا للاتفاق الإطاري المشترك. ورغم بدء الانتشار إلا أن الأجواء ما تزال تشهد توترا ميدانيا، حيث سجلت بيروت خروقات إسرائيلية وإطلاق نار بالقرب من مواقع للجيش. شرق أوسطيا أيضا، أطلقت العاصمة السورية دمشق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتهدف هذه الخطوة بحسب القائمين عليها إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لرفع كفاءة منظومة الرقابة والمكافحة وترسيخ رؤية وطنية موحدة لمواجهة هذه التحديات. حاكم مصرف سوريا المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال صفوة رسلان أكد أن الخطوة ترسي رؤية موحدة لرفع كفاءة الرقابة، بينما يشير مراقبون إلى دلالات سياسية للمشاركة الأممية قد تمهد لتخفيف العزلة الاقتصادية عن دمشق. تفاصيل أوفى ضمن مراسلة يامن ديب من دمشق.
2: شهدت الورشة التشاورية التي عقدت في فندق الدمروز حضور عدد كبير من الوزراء إلى جانب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي الأفغاني بهدف إعداد استراتيجية وطنية جديدة. وخلال الورشة شدد وزير العدل مظهر الويس على أهمية ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره جزءا أساسيا من جهود ترسيخ سيادة القانون،
3: انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليس مسؤولية دولة بعينها، وإنما هي مسؤولية جماعية تتطلب حراكة دولية فاعلة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة.
2: بدوره أكد الممثل الأممي على أن هذه الاستراتيجية تأتي بعد أكثر من عقد من العزلة المالية بالتزامن مع رفع تدريجي للعقوبات الدولية إلى جانب مؤشرات مبكرة على التعافي الاقتصادي، الأمر الذي علق عليه الباحث بالشأن الاقتصادي يوسف الآغا.
4: هي ليست فقط إطلاق استراتيجية بقدر ما هي توحيد رؤية شاملة. إطلاق هذه الاستراتيجية ربما يعيد تدفق الأموال نحو المؤسسات الحكومية في هذه المرحلة التي تقوم فيها سوريا على إعادة البناء والإعمار.
2: ويرى مراقبون أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وإغلاق المنافذ التي تهدد الأمن القومي وتعرقل مسار التعافي، كما تستهدف دعم الثقة بالنظام المالي.

0: السورية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار بما يسهم في الخروج من القائمة الرمادية. ميديان يامن ديب دمشق.
1: ومن دمشق نتحول إلى تركيا، حيث أعلن زعيم المعارضة التركية المقال أوزغور أوزيل رسميا عن خطته لتأسيس حزب سياسي جديد، وذلك بعد شهرين فقط من صدور قرار قضائي مثير للجدل قضى بعزله من رئاسة حزب الشعب الجمهوري. أوزيل وفي خطاب وداعي ألقاه أمام البرلمان التركي بعد قيادته لأكبر أحزاب المعارضة لنحو 3 سنوات، اعتبر أن تركيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، وأكد المعارض التركي البارز أن التشكيل السياسي الجديد وفور استكمال إجراءاته القانونية سينتزع مكانة القوة الرئيسية للمعارضة داخل الجمعية الوطنية الكبرى وبفارق كبير عن بقية المنافسين، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد، كما يوضح حمزة تكين الكاتب والمحلل السياسي تحدث من أنقرة لنور الدين إيجاجان.
2: بطبيعة الحال سيكون حزبا معارضا للموالاة وللمعارضة، وبالتالي هذا باختصار شديد هو انقسام حاد وكبير جدا في أكبر حزب للمعارضة هنا في تركيا، وبالتالي هذا ينذر المعارضة التركية بتفكك استراتيجي في صفوفها. سيؤثر بكل تأكيد هذا القرار على القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري. المعارضة التركية ستكون أكثر تشتتا في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه أو داخل أحزاب المعارضة التركية المتعددة، وبالتالي سيضعف موقف المعارضة برأيي أمام الحزب الحاكم في كثير من الملفات. حدث سياسي تاريخي وكبير جدا حقيقة على مستوى حزب الشعب الجمهوري المعارض هنا في تركيا، وكذلك على مستوى الحياة السياسية التركية بشكل عام.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة. العاهل المغربي وفي برقيته أشاد بمتانة العلاقات التاريخية والدينامية الجديدة التي تشهدها الشراكة بين الرباط ولندن، مؤكدا عزم المغرب على العمل المشترك مع الحكومة البريطانية الجديدة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي واستغلال كافة الإمكانات المتاحة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المملكتين في مختلف القطاعات الحيوية. تنعقد حاليا في العاصمة البنينية كوتونو أعمال الدورة 7 للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وبنين برئاسة وزيري خارجية البلدين ناصر بوريطا وكورين أموري بروني، وشهدت هذه الاجتماعات تجديد جمهورية بنين لدعمها الثابت لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي، بالموازاة مع إشادتها بالمبادرات الملكية الرامية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. وعلى الصعيد الاقتصادي اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية للشراكة الثنائية عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع التعاون في قطاعات استراتيجية حيوية أبرزها الفلاحة والاستثمار والأمن والصحة والتكوين المهنية. ومن جهة أخرى انطلقت في العاصمة المالية باماكو أعمال الدورة 4 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، والتي تستمر حتى 24 يوليو الجاري في خطوة تعكس الدينامية المتصاعدة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية المالية أن هذا الحدث الاستراتيجي يستهل باجتماعات الخبراء ليتوج بتنظيم منتدى الأعمال المالي المغربي قبل انعقاد الجلسة الوزارية الختامية لإبرام اتفاقيات جديدة. وتركز المباحثات الثنائية على حزمة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة أبرزها الاستثمار والفلاحة والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجالات الأمن والصحة والتعليم العالي. مزيد من التفاصيل مع يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية، تحدث من باماكو للزميل نور الدين إيجاجان.
3: لقاء مهم جدا للمغرب ومالي في جميع المجالات لتحقيق مشاريع كثيرة سوف تكون تؤيد لنا في مجال الاقتصاد، طاقة، وشراكة ما بين رجال أعمال مالي والمغرب. كما تعلمون أن المغرب عضو مؤيد لمالي في كثير من المجالات. المغرب توجد في مالي منذ سنوات.

0: علاقات، يعني علاقات تاريخية لا سيما في مجال الاقتصادي. كما أظن في هذا اللقاء سوف تكون مبادئ جديدة. وفيما يخص الطاقة، كما تعلمون أن مالي دولة توجد فيها ثروة، الليثيوم حتى البترول والغاز، سرط الغاز الطبيعي. وكما تعلمون الآن على أن المغرب عندها علاقة متينة مع الدول إفريقيا الغربية، تريد هذه الأيام أن تكون أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، وسوف تمر على دولنا دول ساحل. وتدخل المغرب في هذا المجال سوف تكون لاقتصاد دول إفريقيا الغربية، سوف تكون نقاش بين رجال الأعمال اللي جاءوا مع وزير شؤون خارجية المغربية سيد ناصر بوريتا، وتفتيح ورش أعمال ما بين رجال أعمال مالي والمغرب، وحتى في مجال التعليم العالي.
1: نواصل مع أخبار منطقتنا المغربية، حيث دقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي في ليبيا، متوقعة تراجع إنتاج الحبوب في البلاد بنحو 20% خلال العام الجاري مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية. وأرجعت المنظمة هذا الانخفاض الملحوظ إلى تقلبات الأحوال الجوية وشح الأمطار في مناطق الإنتاج الرئيسية، مما سيجبر البلاد على رفع وارداتها من الحبوب إلى مستويات تفوق المعدل المعتاد لتلبية الطلب المحلي. وتكشف البيانات الأممية عن واقع بيئي معقد، حيث تصنف 93% من المساحات الإجمالية لليبيا كمناطق جافة تتلقى نسب أمطار ضئيلة، في حين لا تتجاوز الأراضي الصالحة للزراعة 1% فقط من المساحة العامة، ما يضع البلاد أمام تحد استراتيجي يمس سلاسل الإمداد الغذائي. للحديث عن هذه الوضعية اتصل زميل نور الدين إيجاجان بفرج حمزة الكاتب الصحفي من بنغازي.
2: ليبيا لا تواجه أزمة مياه مؤقتة، ليبيا تواجه تحديا استراتيجيا يتعلق بالأمن المائي والأمن الغذائي في آن واحد. عندما نتحدث على أن أكثر من 90% من مساحة البلاد تتلقى أقل من 100 مليمتر من الأمطار سنويا، وأن الأراضي الصالحة للزراعة لا تتجاوز 1% من مساحة البلد، فهذا يعني أن هامش الإنتاج الزراعي محدود للغاية ويعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية. ومشكلة هذه المياه ليس موردا متجددا بالوتيرة التي يتم استهلاكها، وبالتالي فإن استمرار السحب دون إدارة رشيدة سيؤدي إلى استنزاف هذه الموارد، خاصة مع تأثيرات التغير المناخي وارتفاعات درجة الحرارة التي تشهدها ليبيا ودول المنطقة بشكل عام. هذا الواقع لا ينعكس فقط على المزارع، يصل مباشرة إلى المواطن، فعندما تتراجع القدرة على إنتاج المحاصيل محليا تزداد الحاجة إلى الاستيراد، ومع تقلبات أسعار الغذاء عالميا وارتفاع تكاليف النقل وسعر صرف، أكيد تصبح الأسعار داخل السوق الليبية أكثر عرضة للارتفاع من غيرها. لذلك لم يعد الحديث عن أن الأمن المائي قضية بيئية فقط، بل أصبح قضية اقتصادية وأمنية أيضا. المطلوب اليوم هو الاستثمار في تقنيات الري الحديث، حماية المياه الجوفية من الاستنزاف، الحد من التوسع العمراني على الأراضي الزراعية، إلى جانب تبني سياسات تشجع الإنتاج المحلي وترشيد استخدام المياه.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة السابعة، شكرا لكم على المتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل عثمان الطاهري.
3: شكرا جزيلا لك أيمن. مستمعينا الكرام، نواصل معكم في حصاد اليوم، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في هذا المساء للحديث بقية. ترتبط المواطنة بمجموعة من القيم المجتمعية القائمة على الحقوق والواجبات، ويعاني مجتمعنا المغربي من جملة من السلوكيات التي تخل بهذه النظم الأخلاقية التي تجعل المواطنة ممكنة. عن المواطنة وثقافة المواطنة هذه تأملات شكر البكري في ركنه للأسبوع الأسبوعي للحديث بقية. زميل شكر البكري.
4: هل الثقافة مجرد تراكم للقراءات والشهادات الجامعية، أم سلوك محكوم بتلك القراءات والشهادات الجامعية؟ هل يكفي المثقف أو القارئ أو المتلقي أو الإنسان بصفة شمولية أن يكون مجترا لأسفار يحملها في صدره أو الرفوف، أم من تنعكس أسفاره

0: ورفوفه في سلوكه وأخلاقه. أظنه جريا بأنني لا أتحدث عن المثقف حصريا، هذا الكائن الملتبسة هويته اليوم، وإنما أتحدث عن المواطنة، والمواطنة ثقافة، مثلما أن السلوك الإنساني ثقافة. فأن تفسح المجال للنازلين من المصعد أو القطار أو الحافلة ثقافة وليس حسن سلوك فقط، وأن تمتثل لأولويات صفوف الانتظار وأولويات السياقة أخلاقيا وليس قانونيا ثقافة، وأن تمارس حقوقك دون المس بحقوق الآخرين ثقافة وليس حسن سلوك فقط. وليس للمواطنة معنيان، أن تكون مواطنا معناه أن تكون مساكنا لغيرك، والسلوك قوام المواطنة لا أقل ولا أكثر، كما أنه قوام الثقافة. فهل بوق السيارة مواطنة؟ وهل عدم احترام ممرات الراجلين مواطنة؟ وهل عدم احترام إشارات المرور مواطنة؟ وهل من المواطنة رمي النفايات حيثما كان وقذف المناديل الورقية من نوافذ السيارات؟ أليس في هذه العلامات الاستفهامية إخلال بثقافة المواطنة؟ ثم سؤال آخر، لماذا يسمح أشقاؤنا من أبناء المهجر لأنفسهم بفعل ما لا يستطيعون فعله في بلدان إقامتهم؟ سياقة متهورة وعدم احترام الآخرين وازدراء القوانين وشعور جلي بالعظمة لمجرد أنه يلبس سروالا قصيرا ويحمل ترقيما أجنبيا وجوازا أحمر أو برتقاليا أو بنفسجيا، لا يهمني. ما يهمني حقا هو ثقافة المواطنة، والمواطنة هنا أخلاقية وليست قانونية. فأن يشتاق المهاجر لبلده وأن يحضنه بلده بما يستوجبه من حب وعناية لا يعني بتاتا ألا يعير اهتماما لنظم هذا الوطن ومواطنيه، كما أنه لا يعني بتاتا أن يفرغ ما تراكم لديه من مكبوتات في بلد الإقامة قانونيا واجتماعيا ونظاميا وعاطفيا وسلوكيا. هل هذه ثقافة مواطنة؟ وبما أن المشهد مشهد صيف، فلماذا لا نتوفر على ثقافة المواطن المصيف المصيف؟ سؤال ينطوي على إشكالات هوياتية وكوميدية كبرى نتركها لبقية الحديث، لأن للحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: مستمعي ميديا، مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد. ما بعد للحديث بقي اللحظة، كل ما يتعلق بالرياضة في منطقتنا المغربية والعالم، مع الزميل فؤاد الحناوي الذي يلتحق بنا في الاستوديو. زميل فؤاد، مرحبا بك.
2: مرحبا بك صديقي عثمان، ومرحبا بالمستمع الكرام. مستمعينا مساءكم سعيد، مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الرياضية المسائية. تنقلنا في البداية للحديث عن كرة القدم المغربية، حيث في هذه الأثناء تجرى المباريات المتبقية عن لقاءات السد التي من خلالها سيكتمل عقد أندية الدرجة الأولى بلقائي الإياب، ولدين يجمعان في هذه الأثناء كلا من فريق اتحاد تورقة بشباب المسيرة ونادي أمل تيزنيتا، الذي يواجه من شاته فريق أولمبيك الشيرة. وكان أمل تيزنيت قد تعادل في لقاء الذهاب أمام فريق أولمبيك الشيرة بصفر لمثله. أمل تيزنيت الذي كان يعد من أحد أقدم الأندية المغربية، درء النور في العام 48-900 ألف، فيطمح لأن يجلس ضمن الكبار في الموسم القادم لأول مرة في تاريخه الكروي. من جهة أولمبيك الشيرة يطمح للبقاء ضمن أندية الصفوة، وبعد ذلك بعدما خاض أول تجربة له ضمن أندية صفوة الموسم الماضي. وفي لقاء آخر لا يخلو من أهمية، نادي اتحاد تورقة الممارس بالقسم الممتاز في السنوات الأخيرة وبعد موسم شاق وصعب، فيواجه من جهته في الأثناء نادي شباب المسيرة الطمح للعودة للقسم الأول بعد غياب دام لسنوات عديدة. في لقاء الذهاب كان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله، بعدما كان ممثل مدينة العيون السباق للتشجيل. مع انباء كرة القدم المغربية دائما، الكوكب المراكشي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب المغربي يوسف السفري للإشراف على تدريب الفريق، وذلك استعدادا للاستحقاقات

0: القادمة. وأوضح الفريق المراكشي في بلاغ رسمي بأنه تم التوصل اتفاق مع السفري لتولي الإدارة الفنية خلفا للمدرب السابق هشام الدميعي. ويعد يوسف السفري من أحد أبرز اللاعبين السابقين للمنتخب المغربي لفريق رجاء، والذي سبق له أيضا واحترف بإنجلترا رفقة نادي كونفنتري، ثم أيضا بالبطولات الخارجية. وقد سبق له أن شغل منصب مدرب مساعد بكل من الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، بالإضافة إلى إشرافه على تدريب نادي قطر القطرية. كرة القدم الأوروبية، بعد إزالة ستار على فعاليات النسخة 23 من كأس العالم في الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يفتح بشكل رسمي تحقيقا في أحداث التي ميزت المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد الماضي بين إسبانيا والأرجنتين، والتي كانت قد انتهت بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم. وقد شهدت المباراة عند نهايتها العديد من المناوشات وخلفت ردود فعل قوية بعد صافرة النهاية. سمع لتقرير الزميل ودي أوحتي.
1: لم يمر نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين من دون تسجيل أحداث غير رياضية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح رسميا تحقيقا بعد أن تحولت احتفالات المنتخب الإسباني بفوزه على الأرجنتين إلى مشادة كلامية حادة بعد اشتباكات بين اللاعبين على أرضية الملعب لفترة قصيرة بعد صافرة النهاية. وأظهرت اللقطات التلفزيونية دخول عدة لاعبين في مشادات، من بينهم لاعب الوسط الأرجنتيني باريديس. وبدأ أن باريديس دفع إيريك غارسيا مدافع منتخب إسبانيا من رقبته، ثم دفع اللاعب الشاب غافي الذي تدخل للدفاع عن زميلها. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان له إن اللجنة التأديبية قررت تعيين مدعي عام لشؤون الانضباط للتحقيق في المخالفات للوائح الانضباط فيما يتعلق بالأحداث التي تلت المباراة. ولم يحدد البيان الموجز أي جدول زمني للتحقيق، ولم يذكر اسم باريديس الذي لم يتعرض للطرد بعد المباراة ولكنه قد يواجه عقوبة الإيقاف. كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه الأحداث أضرت بصورة نهائي المونديال. من جهة أخرى، انتقدت العديد من الجماهير ردة فعل لاعبي الأرجنتين بعدما أداروا ظهرهم لمنصة تتويج، حيث بدا تصرف غير مقبول وكأنه استخفاف بالأبطال الجدد الذين أقاموا ممرا شرفيا لهم حينما سعدوا لاستلام الميداليات. نشير إلى أن العديد من التقارير الصحفية أكدت بأن باريديس لاعب المنتخب الأرجنتيني قد يتعرض عقوبات قاسية من قبل الفيفا.
0: وما أخبار اللاعبين الأرجنتيني دائما؟ حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز أعلن عن أسفه وحسرته لفقدان لقب كأس العالم. وأوضح مارتينيز في تصريحات صحفية بأنه كان يحلم بالعودة مجددا بكأس العالم كما فعل ذلك منذ 4 سنوات لدى عودة المنتخب الأرجنتيني منتخب لالبي سيليستي من قطر. وأوضح الحارس نادي أستون فيلا وفي سن 33 عاما بأنه لم يتخذ بعد قرارا بخصوص مستقبله مع منتخب بلاده، وإذا ما كان سيواصل المشوار مع النخبة الأرجنتينية. لتذكير، فالحارس إيميليانو مارتينيز كان أفضل لاعب أرجنتيني في المباراة النهائية، وذلك من خلال تصديه لما لا يقل عن 11 محاولة هجومية للمنتخب الإسباني. بدأنا مستمعين لهذه هذه الجولة مع نبأ الرياضي لهذه الأمسية. نشكركم على حسن الاهتمام والمتابعة. بقية مواد هذه المسائية رفقة زميلي عثمان الطاهري، لكن بعد هذا الفاصل.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4 ميدي 1 بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة.

0: سعد عبر ميدي آن في حصاد اليوم. مستمعينا الكرام اللحظة إلى ميدي آن روبورتاج يوقع لكم من باريس. فرنسا سجلت هذه السنة واحدة من أعنف موجات الحرارة في تاريخها، في الوقت الذي تتحطم فيه الأرقام القياسية، تتراجع الحكومة عن وعودها وتقلص بشكل درامي الإنفاق المخصص للتأقلم مع التغير المناخي. أصابع الاتهام الموجهة لإيمانويل ماكرون تطالب بتدابير قارة لا استثنائية لمواجهة مشكل دائم، الخسائر في الأرواح بالإضافة إلى الحريق التاريخي حول العاصمة الفرنسية باريس لم تكفي لإدخال دوائر القرار في حالة طوارئ. مزيدا من التفاصيل في ميدي آن روبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
1: المشهد رهيب، ألسنة نار تلتهم آلاف الهكتارات. على مشارف باريس سحب لهيب ثقيلة وخسارة تاريخية.
2: Là c'est un incendie hors norme.
3: هو حريق فريد من نوعه لم نعرف له مثيلا. آخر حريق شب بهذه الغابة يعود إلى عام 1943. آلاف الهكتارات احترقت، ولكن بتدبير من الجيش الألماني عمدا لإخراج المحاربين. كان ذلك سياق مختلف. ما ترون حولنا هو نفس المشهد، وإن كانت بعض الأغصان الخضراء التي نلمحها في الخلفية قد تبعث على التفاؤل، إلا أن جذورها قد احترقت.
1: فونتينبلو تحترق قرب دوائر قرار ينتقد بشدة بعد موجة ثالثة من الحرارة. Jean-Marc Jancovici.
4: Si on regarde ce qui se passe avec ce que j'appelle les élites urbaines.
5: إذا حللنا ما يحصل مع نخب المدن، لأنهم من يتخذون القرار في بلادنا، ماذا يحصل معهم بعد موجة حرارة؟ الخضر والفواكه تستمر في الوصول للمحلات، الكهرباء والماء لا ينقطعان، والاقتصاد لا يتضرر. أي أننا نتحدث عن الحرارة لخمسة عشر يوما، ونقوم باستجوابات مع أشخاص مثلي، ثم ننسى الأمر ونمر لشيء آخر. لماذا؟ لأن من يتخذون القرار لا شيء يتغير في حياتهم بفعل الحرارة، هذا هو السبب للاهتمام. وبعدها نغير الموضوع لنتحدث عن أزمة الديون ومواضيع أخرى. المشكل أيضا هو أن أي عمل للحد من تداعيات التغيرات المناخية عمل طويل، وما يغير الوضع هو محافظة النخب على مجهودات بوثيرة قارة، لا تغيير خريطة الطريق كل صباح، وإلا ننتظر الأحداث الطارئة للحديث عن المناخ. وهذا هو المشكل الراهن، نحن لا نتوفر على رؤية بعيدة الأمد وعلى تفكير دائم في الموضوع. في دجنبر لست واثقا أن يكون حديثنا عن التغير المناخي أو موجات الحرارة، لست واثقا.
1: حكومة إيمانويل ماكرون تراجعت عن وعودها بانتقال إيكولوجي، وخفضت بشكل مهم التزامها المالي لتحضير التأقلم مع المعطيات البيئية الجديدة. النائبة سيريال شاتلان.
6: La canicule de 2026 est la plus intense et la plus précoce jamais mesurée.
7: موجة حرارة 26 و 2000 هي الأعنف والأبكر في تاريخنا، وهي نتيجة سياستكم. لماذا هذا التعنت؟ لأن البعض يعتقد أن المال سيحميهم. منذ عشرة أيام هذا الوهم يتبدد. كلنا يعاني من الحرارة، ولكن هناك من يعاني وهناك من يموت، وأولئك مسؤوليتكم. آلاف الضحايا بين 2014 واليوم بسبب الحرارة، ولم تفعلوا شيئاً استباقياً. بالعكس، سياستكم أضعفت قدرة مواجهتنا.
1: وثمن غياب الاستعداد ثقيل، أكثر من 3000 ضحية بمنطقة باريس. الطبيبة أنسينيكي.
8: الضحايا
9: كثر لأننا نعيش شيئا استثنائيا. الحرارة تضعف الأجساد بشكل فوري وتفرض حالة طوارئ الآن، ولكن حين تطول مدتها تزيد دائما.

0: دائرة الأمراض، وهذا شيء جديد. ديموغرافيتنا تشيخ، وهذا يجعلها أكثر عرضة للخطر. نحن أكثر هشاشة مما كنا عليها.
1: يجب إعادة النظر في كل شيء. مواعيد العمل، طرق التنقل، معايير البناء هي ثورة، وإن أحستها الأجساد لم تحرك بعد الطبقة السياسية الحاكمة. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.

0: مفاجئة حصاد اليوم. عثمان الطاهري،
1: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام. جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة الآن إلى الركن الثقافي في حصادنا، فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الأستاذ خالد بالقاسم من الأصوات النقدية الرصينة في الأدب المغربي، حاز على جائزة المغرب للكتاب في العام 2018 عن كتابه مرايا القراءة، كما أنه يرأس تحرير مجلة البيت الشعرية ومن إصداراته أدونيس والخطاب الصوفي والكتابة والتصوف عند ابن عربي، والكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر الصادر في العام 2007، والذي نطلع من خلال الزميل شكر البكري في فقرة كتاب في دقيقتين نطلع عليه.

يستدرج هذا العمل المتن المدروس بما له من سلطة توجيه النظرية لا العكس، ويجنب الدارس مراكمة التصورات النظرية دون اختبار نصي. فالمنطق النظري أيا كانت كفايته لا يمكن أن يبني مدخلا تحليليا مفصولا عن المتن المقروء. هذه هي منهجية خالد بن القاسم في مصنفه الكتابة وإعادة الكتابة في الشعر المغربي المعاصر، الذي يضع تحت مجهره جوانب من التجربة الشعرية لكل من محمد بن نيس ومحمد بن طلحة وأحمد بن البداوي والمهدي أخريف ومحمد الأشعري. وينقسم الكتاب إلى 5 فصول: نهر الكتابة أو النزول إلى الذات عن بن نيس، ونواة البداية وأفق الامتداد عن بن طلحة، والكتابة وبناء الدلالة عن بن البداوي، والكتابة في مواجهة الكتابة عن المهدي أخريف، والجسد بين آليتي الإدماج والالتباس عن الأشعري. يسعى الكتاب إذن إلى الإسهام في بناء مداخل قرائية لنماذج من الشعر المغربي المعاصر، مع الحرص على تقديم هذا المتن الشعري بوصفه سؤالا مفتوحا ينطوي على قضايا متشعبة تنتظر اختبارا نصيا نقديا يستجليها ويقارب رهانها. ويؤكد المؤلف في هذا السياق بأن الجهل بالشعر المغربي المعاصر بلا حدود، مع إقراره بأن الكتاب لا يتنصل من محدوديته المرتبطة برهانه الأساس، وهو تأسيس قراءات أولى تسمح بمقاربة العلاقات التي بها تتحدد البنية في الشعر المغربي المعاصر. ومن ثم اقتصار الكتاب على الدواوين المذكورة، ولا يمكن لهذه المحدودية أن تستقيم إلا بجهود جماعية تستعجل وضعية نقد الشعر المغربي المعاصر. سؤال ما زال مطروحا إلى اليوم على الباحث خالد بن القاسم، مترجم كونديرا وصاحب مرايا القراءة والكتابة والتصوف عند ابن عربي والصوفية والفراغ، الكتابة عند النفاري. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة حول الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب سماء غائمة جزئيا إلى مشمسة في أغلب الأوقات شمال الخط الرابط بين شفشاون والعرائش، وعلى الساحل الممتد بين أسفي وسويرة، وصافية بباقي المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بسويرة، 28 في الرباط الدار البيضاء أسفي، 31 بالعيون، 32 بطنجة، 39 بفاس، 42 بمراكش، و44 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس على الأطلس الصحراوي ومنطقة بشار، فيما سيكون صافيا في معظم المناطق. درجة الحرارة 34 درجة ببجاية، 35 بالجزائر العاصمة تمنراست، 42 بأتيارت، 44 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة صباحا على جميع أنحاء البلاد، تستمر كذلك بعد الزوال في أغلب الأوقات بمرتفعة الشمال الغربي. درجة الحرارة 36 بطبرقة، 37 ببنزرت، 39 بإصفاقس، 40 بتونس العاصمة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. الثامنة بمدئة موجز الأنباء. الموجز نستهله من المغرب، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندي بوغنيم بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. أعرب فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات في مهامه في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. في برقيته أشاد الملك محمد السادس بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية، وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا العزم على العمل سويا مع الوزير الأول البريطاني من أجل توسيع نطاق التعاون المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق أمل الشعبين الصديقين. جددت جمهورية البنين اليوم التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع، وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربية البنينية الذي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ونظيره البنيني كورين بروني. في المغرب تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام للقوة المسلحة الملكية الملك محمد السادس، انطلقت أمس أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية بالعاصمة الرباط والمستمرة إلى غاية 24 من يوليو الجاري. وذكر بلغ للقيادة العامة للقوة المسلحة الملكية أن هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوة مشاة البحر الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا مميزا لتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين. وتتمحور وشغل القمة حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث كثفت إيران اليوم هجمتها

0: على دول المنطقة، معلنة استهداف مواقع عسكرية أمريكية ومتواعدة بهجمات أشد أخرى بعد أسبوعين على استئناف الأعمال الحربية وضربات الأمريكية على إيران، ما أنهى فترة من الهدوء الوجيز في حرب الشرق الأوسط. من جهتها أعلنت القوة الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران لليلة العاشرة على التوالي منذ تجدد المواجهة في 7 يوليو. علاقة بمضيق هرمز، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم من أن الوضع في المضيق يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط العالمية. بدأ الجيش اللبناني اليوم الانتشار في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك غدا إعلان الخارجية الأمريكية الراعي للمفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في 3 بلدات. دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 يوليو الجاري. في السياق، أعلنت الحكومة الهولندية اليوم أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 شتنبر المقبل. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الموجز.
1: ميديا حصاد اليوم، عثمان الطاهري.
0: الساعة باستوديوهاتنا في ميديا تشير إلى 8 مساء والدقيقة 5. مستمعين الأوفياء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل فقراتنا ومحطتنا في حصاد اليوم. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم من الحصاد عبد النور المصور. تفضلوا بالبقاء معنا، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النور الذي ملأ السماوات والأراضين وجعله الله تعالى رحمة مهداة للخلق أجمعين. خلق المهيمن نوره من نوره، والكون منه كبيره بصغيره، ولقد تأخر خاتما بظهوره للرسل، وهو كما علمت تقدم، الله قد صلى عليه وسلم. الله أكرمه بفضل نبوته من قبل آدمه وقبل أبوته، وتشرفت أجداده ببنوته في عالم التجسيم حين تجسم، الله قد صلى عليه وسلم.

التعلق بسيد السادات، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ارتفاع فوق حضيض النفس الشهوانية، تتطهر وتنجلي لتصير مؤهلة لتلقي الأسرار الربانية التي ينقدح زنادها من قلب العارف المخلص، لينفجر العلم من قلبه بحورا تحوي المعارف الربانية الإلهية المحمدية التي ملؤها حبه، بل وحب حبه صلى الله عليه وآله وسلم. محمد هو درهمي ندفعه حيث نسير، وأصل المحبة موسمي. نعم، وهو عيد الكبير.

مدح النبي أمان الخائف الوجل، فامدحه مرتجلا أو غير مرتجل، ولا تشبب بأوطان ولا دمن، ولا تعرج على ربع ولا طلل. وصف جمال حبيب الله منفردا بوصفه فهو خير الوصف والغزل. ريحانتاه على زهر الربا زهتا، فما لقلبي وذكر البان والأثل. ريحانتاه من الزهراء فاطمة، خير النساء ومن صنو الإمام علي. إذا امتدحت نسيبا من سلالته فهو النسيب لمدحي سيد الرسل. محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضله أنبياء الأعصر الأول. لم يعده الحسن في خلق وفي خلق، ولم يزل حبه شغلا لكل خلي. وقف على سنن المرضي من سنن، فإن فيها شفاء الخبل والخبل. ونزه الفكرة في روضات فكرتها، واجن البلاغة من أغصانها الذلول. الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري صاحب البردة والهمزية رضي الله عنه وقدس سره.

لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، تقدمت على كل نفس، فلا طاقة لأحد بالتلقي والشهود إلا بواسطته، لأنه أعلى من كل واسطة خلقها الله، وهو قرين الله تعالى في الشهادة. فمن لم يقل وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعتقدها فذلك هو الخسران المبين. ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل، صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوشمع أهلا بكم. استقبل رئيس البنين رومولد ودني اليوم بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحياته الأخوية إلى الملك محمد السادس، وعرب عن إرادته في العمل معه لتعزيز العلاقات بين المغرب والبنين في كافة المجالات. واليوم جددت البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد المصداقي والواقعي لتسوية هذا النزاع. بعث العائل المغربي برقية تهنئة إلى أندي بيرنم بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، معربا له عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأشاد الملك محمد السادس بهذه المناسبة بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهد العلاقة الثنائية الوثيقة القائمة بينهما. وبعث الملك محمد السادس أيضا برقية التهنئة إلى كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية ساو تومي وبرنسيبي. دعا سفير المغرب بروما يوسف بلا اليوم إلى كشف جميع ملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير في احترام تام للحقيقة والعدالة والكرامة الإنسانية، كما دعا في بلاغ أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا إلى التحلي بالوحدة وروح المسؤولية واليقظة وعدم الانسياق وراء أي استفزازات أو محاولات لاستغلال هذه المأساة. افتتحت اليوم بالرباط أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وفي افتتاح القمة أكد اللواء البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية أنه تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس ظلت المملكة المغربية تنتهج باستمرار مقاربة متكاملة تجمع بين الدفاع والتنمية والتعاون. وأضاف أن الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للفضاءات البحرية الأطلسية لإفريقيا باعتبارها قاطرة للازدهار ومنصة للتضامن بين الأمم الإفريقية. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض نظيره اللبناني جوزيف عون، وقال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل برعاية أمريكية. دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف واشنطن وطهران خلال استقباله اليوم وزير الداخلية الإيراني إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن شريف حث كل الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة بشكل إضافي، مضيفا أنه أبلغ الوزير الإيراني بأن بلاده ستواصل جهودها التي ساهمت في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في يونيو.

0: نهايه هذا الموجز، مساءكم سعيد والى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Respirez, vous êtes sûr.
3: Medi 1.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
2: وسطاء إقليميون يتقدمون بمقترح لهدنة من 10 أيام بين واشنطن وطهران، والإدارة الأمريكية تدرس العرض وتحث إسرائيل على ضبط النفس. رئيس ترامب يستقبل نظيره اللبناني في البيت الأبيض ويقول إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل برعاية أمريكية. باماكو تستضيف من 21 إلى 24 يوليو الجري الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، ودولة بنين تجدد اليوم موقف الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كافة أراضيه. البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع القانون الزراعي الطارئ رغم الجدل الدائر حول ترخيص المبيدات الحشرية. في الرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفتح تحقيقا في أحداث نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، والتي خلفت ردود فعل قوية بعد صافرة النهاية وتتويج لاروخا. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف واشنطن وطهران خلال استقباله اليوم لوزير داخلية إيران إسكندر مومني إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام آباد أداء الدور الوسيط بين الطرفين. ونقل بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء عن شريف أنه حث كل الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تساهم في زعزعة استقرار المنطقة، مضيفا أنه أبلغ الوزير الإيراني بأن بلاده ستواصل جهودها التي ساهمت في إبرام مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في يونيو. وتقدمت باكستان إلى الجانب وسط آخرين بمقترح جديد للولايات المتحدة وإيران يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. هذا تعليق أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: حتى الآن إيران تنفي أن يكون في هناك وساطة أو هدنة 10 أيام بين الطرفين، وما زالت الوساطة تحاول أن تجد صيغة ما لوقف الحرب والتهدئة والعودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن أنا أظن أن الأيام القليلة القادمة هي الفاصلة والحاسمة تجاه ما قد يجري، خصوصا أن التحضيرات العسكرية على الأرض، الحشد العسكري الأمريكي، التأهب الإسرائيلي من جهة ثانية، وما يجري من ضربات متبادلة بين الطرفين. ما زلنا في مرحلة التصعيد حتى هذه اللحظة، من هنا حتى نهاية هذا الأسبوع قد تتحدد اتجاهات وملامح المرحلة القادمة. أي هدنة بالضرورة سنعود إلى مذكرة التفاهم بصيغ مختلفة، نعم، ولكن حقيقة الأمر مذكرة التفاهم هي العنوان الرئيسي لكل القضايا الخلافية بين الأطراف، من مضيق هرمز إلى السلاح النووي إلى الأصول المجمدة إلى وقف الحرب على كل الجبهات. حتى هذه اللحظة تصعيد كلامي بين الأطراف، وإن ما زالت القناة التفاوضية والدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف بعيدا عن الصخب الميداني بهذا الاتجاه، ولكن علينا أن ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة، مثل نحن أمام تصعيد متبادل، ضربات محسوبة في إطار قواعد ردع وقواعد اشتباك متفاهم عليها ضمنيا بين الأطراف، أم نحن أمام ذلك التصعيد الذي لا تحمد عقباه.
2: التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض نظيره اللبناني جوزيف عون، وقال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأضاف أن لبنان بلد عانى من سوء المعاملة منذ فترة طويلة، مشيدا بمزاياه وقال إنه سيساعده كثيرا. هذه مراسلة إكرام بن عائشة من واشنطن.
4: الرئيس اللبناني جوزيف عون حمل إلى البيت الأبيض مقترحا يتناول آلية نزع سلاح حزب الله والدفع نحو استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. عون أكد أن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل وإرساء الاستقرار في المنطقة يمكن أن يشكل إرثا للرئيس الأمريكي، مشددا على أن لبنان يتطلع إلى السلام واستعادة سيادته الكاملة.
5: إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد سيكون إرثكم سيادة الرئيس، معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمن، وأنا أعلم أن رؤيتكم هي السلام والاستقرار، ورؤيتي تتقاطع مع رؤيتكم، ومعا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا المسار.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جانبه على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى لبنان ينعم بالاستقرار، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بحزب الله. ترامب لم يستبعد التواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك دون أن يعلن عن أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.
6: تعرض لبنان لسوء المعاملة لفترة طويلة جدا، إنه شعب رائع لكنه عانى كثيرا على مدى عقود، وكما تعلمون هناك مشكلة تتمثل في حزب الله، لكننا أخذنا خطوات أعتقد أن العالم سيلاحظها، وسنعمل على أن يعامل لبنان بالشكل الذي يستحقه وبالاحترام الذي يليق به.
4: تأتي هذه المباحثات في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني الانتشار في مناطق أخلاها الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة والهادف إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وإرساء مزيد من الاستقرار على الحدود. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
2: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أنها تتابع ببلغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح مواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطورات هذه القضية. استقبل رئيس البنين رومولد ودانية اليوم بكوتونو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس دولة البنين بتحيته الأخوية إلى الملك محمد السادس، وعرب عن إرادته في العمل معه لتعزيز العلاقات بين المغرب والبنين في كافة المجالات. واليوم جددت البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وبعد البنين توجه السيد بوريطة إلى دولة غانا. تستضيف باماكو خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب في خطوة تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات جديدة وتوطيد الشراكات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأوضحت وزارة الخارجية المالية أن أشغال الدورة ستنطلق باجتماع للخبراء يومي 21 و 22 يوليوز، يليه يوم 23 يوليوز منتدى الأعمال المالي المغربي، على أن تعقد الجلسة الوزارية يوم 24 يوليوز الجاري. هذه توضيحات سفير المغرب في مالي إدريس إسباعين حاورته أليسيا ميهامي.
7: علاقة المغرب مع مالي هي علاقة قديمة ومتينة منذ قديم الزمن، وهذه العلاقة تميزت في إنشاء صداقة حميمية واتفاقات في جميع الميدان منذ الستينات، لكن هذه العلاقة تميزت بعد زيارتين التي قام بهما صاحب الجلالة محمد السادس في سنتي 2013 و2014، وتمت المصادقة على عدة اتفاقات. الآن بعد هذا التغيير الجذري للسياسة الخارجية لمالي بسحبها الاعتراف الجمهورية الأممية، تم اتفاق على يعني تعزيز هذه العلاقة إلى ما يدين

0: متميزة، خاصة التي أرمى لأنها في حاجة المساء إليها، كالطاقة، الصحة، التعليم، التكوين وعدة مجالات، ستكون يعني اتفاقات ستوقع في هذا الإطار في هذه الأيام المقبلة.
1: بعث العاهل المغربي برقية التهنئة إلى أندي بيرنم بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، مواربا له أن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأشاد الملك محمد السادس بهذه المناسبة بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما. وبعث الملك محمد السادس أيضا برقية التهنئة إلى كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية ساو تومي والبرنسيبي. افتتحت اليوم بالرباط أشغال قمة القوات البحرية الإفريقية المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا. وفي افتتاح هذه القمة أكد اللواء بحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية أنه تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس ظلت المملكة المغربية تنتهج باستمرار مقاربة متكاملة تجمع بين الدفاع والتنمية والتعاون. وأضاف أن الملك محمد السادس ما فتي أن يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للفضاءات البحرية الأطلسية لإفريقيا باعتبارها قاطرة للازدهار ومنصة للتضامن بين الأمم الإفريقية. من جهته أكد الأميرال جورج ويكوف قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا أن دورة 2026 من قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة شاروكية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي. تم اليوم في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم. وترأست هذه الحفلة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن بيه. صدق البرلمان الفرنسي اليوم على مشروع القانون الزراعي الطارئ رغم الجدل الدائر حول ترخيص المبيدات الحشرية والذي أدى إلى انقسام في صفوف الأحزاب الداعمة للحكومة، ما دفع بوزيرة الانتقال البيئي إلى تقديم استقالتها. ودعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني إلى عدم استغلال مشروع القانون لأغراض سياسية. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
2: أقر البرلمان الفرنسي نهائياً قانون الطوارئ الزراعية إثر تصويت لأعضاء مجلس الشيوخ. يتمحور هذا القانون حول عدة محاور رئيسة تهدف إلى معالجة الأزمة التي يمر بها القطاع الفلاحي واستعادة القدرة التنافسية للفلاحين الفرنسيين، غير أن هذا الاقتراع أثبت أنه يثير انقساماً حاداً داخل المجتمع بعد إعادة إجازة استعمال مبيدين حشريين كان ممنوعين. حزب الخضر انتقد عودة المبيدات بشدة. دلفين باتو نائبة عن الفريق البرلماني لحزب الخضر.
3: كانت فرنسا قبل 10 سنوات أول دولة في العالم تحظر سموم مبيدات نيونيكوتينويد، وفي الوقت الذي تحتضر فيه الطبيعة وتتفشى فيه الأمراض المرتبطة بالمبيدات الحشرية كان ينبغي لنا أن نفخر بذلك.
2: من جهة الرحبة النقابة الرئيسيات في القطاع الفلاحي بهذا القرار الذي تعتبره براغماتيا وحيويا للحفاظ على المحاصيل، ومن جهة أخرى تدين المنظمات البيئية وأحزاب اليسار بشدة ما تراه تراجعا بيئيا تاريخيا. مانويل بومباغ النائب عن حزب فرنسا الأبية.
4: إنه لمن الجنون المطلق الإقدام على ذلك، أي على إعادة استخدام مبيد حشري. يوجد إجماع علمي عام على أنه يشكل خطرا على الإنسان وعلى التنوع البيولوجي.
2: يحذر المعارضون لعودة المبيدات الحشرية من المخاطر الصحية المستقبلية وتدهور التنوع البيولوجي، كما يتهمون الأغلبية بتغليب الربحية الاقتصادية على المدى القصير على حساب الصحة العامة. علي شقوري من باريس لميديا.
1: في الرياضة، ضمن اتحاد توارق البقاء في القسم الأول للبطولة المغربية الاحترافية إنوي

0: كرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة بثلاثة أهداف للا شيء برسم إياب مباراة السد هذا المساء على ملعب المدينة بالرباط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، كما تمكن فريق اتحاد أمل تيزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول عقب تعادله اليوم مع أولمبيك جشيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بدون أهداف. في الرياضة أيضا، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه فتح بشكل رسمي تحقيقا في أحداث نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، والتي خلفت ردود فعل قوية بعد صافرة النهاية وتتويج لاروخا. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
1: لم يمر نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين من دون تسجيل أحداث غير رياضية. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح رسميا تحقيقا بعد أن تحولت احتفالات المنتخب الإسباني بفوزه على الأرجنتين إلى مشادة كلامية حادة بعد اشتباكات بين اللاعبين على أرضية الملعب لفترة قصيرة بعد صافرة النهاية. وأظهرت اللقطات التلفزيونية دخول عدة لاعبين في مشادات، من بينهم لاعب الوسط الأرجنتيني باريديس. وبدأ أن باريديس دفع إيريك غارسيا مدافع منتخب إسبانيا من رقبته، ثم دفع اللاعب الشاب غافي الذي تدخل للدفاع عن زميلها. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان له إن اللجنة التأديبية قررت تعيين مدعي عام لشؤون الانضباط للتحقيق في المخالفات للوائح الانضباط فيما يتعلق بالأحداث التي تلت المباراة. ولم يحدد البيان الموجز أي جدول زمني للتحقيق، ولم يذكر اسم باريديس الذي لم يتعرض للطرد بعد المباراة ولكنه قد يواجه عقوبة الإيقاف. كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذه الأحداث أضرت بصورة نهائي المونديال. من جهة أخرى، انتقدت العديد من الجماهير ردة فعل لاعبي الأرجنتين بعدما أداروا ظهرهم لمنصة التتويج، حيث بدا تصرف غير مقبول وكأنه استخفاف بالأبطال الجدد الذين أقاموا ممرا شرفيا لهم حينما صعدوا لاستلام الميداليات. نشير إلى أن العديد من التقارير الصحفية أكدت بأن باريديس لاعب المنتخب الأرجنتيني قد يتعرض عقوبات قاسية من قبل الفيفا.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: ميدي 1 ياوندي 96.2 باماكو 100.3 لي نوكتورن avec جواد، جاستين تيمبرليك، أديل.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطورات القضية. استقبل رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهما يوم الثلاثاء بأكرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. وبالمناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى العائل المغربي، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غانا منذ زيارة الملك محمد السادس إلى غانا في فبراير 2017. وفي البيان المشترك الصادر عقب مباحثة وزيري خارجية البلدين، اعتبرت غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. قبل غانا استقبل رئيس البنين رومولد ودني بكوتونو السيد بوريطة، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني. وخلال هذا الاستقبال بعث رئيس البنين بتحياته الأخوية إلى الملك محمد السادس، وعرب عن إرادته في العمل معه لتعزيز العلاقات بين المغرب والبنين في كافة المجالات. بالمناسبة جددت البنين التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. بعث العاهل المغربي برقية تهنئة إلى أوندي بيرنم بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، معربا له عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأشاد الملك محمد السادس بهذه المناسبة بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهد العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما. وبعث الملك محمد السادس أيضا برقية تهنئة إلى كارلوس فيلانوفا، وذلك على إثر إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية ساو تومي وبرنسيبي. دعا رئيس وزراء باكستان شهباز شريف واشنطن وطهران خلال استقباله يوم الثلاثاء وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام آباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. في الرياضة، ضمن اتحاد تورغا البقاء في القسم الأول للبطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزي على الشباب المسيرة بثلاثية نظيفة برسم إياب مباراة السد مساء الثلاثاء على ملعب المدينة بالرباط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، كما تمكن فريق اتحاد أمل تزنيت من تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول عقب تعادله يوم الثلاثاء مع أولمبيك جشيرة بهدف لمثله في إياب مباراة السد. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بدون أهداف. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. Connecting you. You see what I'm up to next?
3: Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Say you will,
2: say you won't. Speaking of great bands and great musicians,
3: with Brian Adams, Morocco.
2: Pure inspiration, pure adrenaline, big riff, just enough attitude to make you lean in.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: ماشي كل زواج ممكن يتكتب له أنه ينجح ويستمر، لكن نقدروا كل انفصال أنه يمكن أن يكتب له أن يكون راقياً ومحترماً. أحياناً كيكون القرار الأصعب في حياتنا هو الانفصال، لكن الأصعب منه أننا نختاره كيفاش ننفصله. واش نحول الطلاق إلى معركة وحرب لا تنتهي، أم نخلوه بداية علاقة جديدة عنوانها الاحترام والمسؤولية، خاصة ملي يكون بيناتنا أطفال. اليوم في طاقة إيجابية ما غاديش نهضروا على فشل الزواج ولا علاش الزواج ما كيستمرش، وإنما غادي نتحدثوا على كيفاش ننجحوا واحد العلاقة إنسانية أسمى من بعد الانفصال، لأن كل طفل ما كيحتاجش أنه يكون كيعيش تحت سقف ديال جوج والدين اللي كاينين اللي عايشين مع بعضياتهم، بقدر ما كيحتاج إلى جوج ديال الوالدين أنهم يكونوا كيحترموا بعضياتهم حتى ولو يكونوا كيعيشوا جوج ديور مختلفين. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم.

0: علاقة إيجابية مع حنان سوري. أهلا وسهلا بكل أصدقاء وصديقات اللي عادوا تلتحقوا بنا. مرحبا بكم، أنتم تستمعون وتتابعون طاقة إيجابية على ميدي أن. طلاق يقدر يكون نهاية علاقة زوجية، لكن يقدر يكون كذلك بداية حرب دروس ومعركة طويلة لا تنتهي ما بعد الطلاق، خصوصا يكون هناك أطفال اللي كيدفعوا ثمن هذه الخلافات وهذه الحروب. هذا هو موضوعنا اليوم. سعيدة جدا أن نناقشه مع ضيفتي الكريمة الأستاذة أمال طهري، اللي هي كوتش متخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. للا أمال، مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
1: مرحبا بي عندكم، وشكرا جزيلا مرة أخرى على الاستضافة.
0: مرحبا بك، وانت دائما كتجيبي معك الطاقة الإيجابية.
1: الحمد لله.
0: والنظرة الإيجابية للحياة. أنا كيعجبني فيك هذه المسألة دي، أنه ملي كنقولوا حنا في طاقة إيجابية راه ما كنغيروش، ما غنغيروش داكشي اللي غنعيشوه، ولكن نقدروا نغيروا غير داك النظاره اللي حنا كنشوفوا منها هذاكشي اللي كنعيشوه.
1: اكزاكتوم، هذا هو اللي عندنا فيه، نقدروا نقولوا بلوز او موا ان بيتي كونترول، وانك تقدر تبدل النظره ديالك للانفيرومون ولا الحياه. ما الحياه ما كتبدلش، والمشاكل ما كيتبدلوش، وكلشي ما كيتبدلش. دونك ملي كتبدل النظره ديالك، فانت كتحاول بحالي كتختار السلام الداخلي ديالك.
0: وما كيعنيش انك تكون ايجابي في الحياه، هذه كنسمعوها حتى هي كذلك بزاف، انك تكون
1: سي با رياليست. لا، كاين فرق بين انك تكون ايجابي وانك تكون واقعي. تفكر بطريقه ايجابيه، مي تو باس ا لاكسيون. ضروري ما يكونوا دي زاكسيون في حياتك باش كتجسد داك الايجابيه. يعني نفكر بايجابيه وكنمشي نجلس ما تندير حتى شي حاجه، انا واقعي. غير هو لا موتيفاسيون اللي تخليك انك تدوز لاكسيون كتخولها لك هذيك الايجابيه. انا فيك دونك نمشيو، انا بحال اللي كتقول شي واحد طالع لك الدم وانت تمشي دير حاجه، سي با لا ميم دو لا ميم مانيير.
0: صح،
1: انك ملي كتفكر بانه خير، لا في الدين ديالنا وفي الواقع ديالنا، راه كتفكر خير كتلقى خير، كتفكر ايجابيه كتلقى ايجابيه. اي تي كومونس انك تشوف الحوايج بالايجابيه وبالسلبيه، حتى واقعيا شنو هي؟ انك كتكون نوتر، كتكون محايد باش كتشوف الحاجه ايجابيه والسلبيه ديالها. باغ كونطخ ملي كتكون متشائم ومنتهي سلبي في دماغك او في التفكير ديالك، فكتخلي راسك تضيقها على دماغك.
0: وحتى الحاجه ربما تكون زوينه وفي صالحك وانت تشوفها يعني بشكل سلبي. ايوا لالا، الموضوع اليوم طبعا كنسمعوا بزاف الى ما عرفناش نجحوا الزواج،
1: نجحوا
0: على الاقل نجحوا الطلاق. واش حنا المغاربه والعرب تحديدا، انطلاقا من تجربتك ومواكبتك لبزاف ديال الازواج والمنفصلين واللي هما في طور الانفصال واللي كانوا غادي الانفصال ورجعوا تراجعوا، كاين بزاف. واش ملي كنفكروا اننا نفصلوا على الطرف الاخر كنعلنوا الحرب؟
1: كاين هادشي، كاين، ما غاديش نقولوا لا، راه كاين واحد التغيير دابا، كاين واحد الموجه تغيير، انه التفكير ديالنا بدا كيتبدل. مع هاد التغيرات كلها اللي وقع، ما يمكنش ما تمشيش مع الموجه والتغيير. الحرب كاينه، وكاينين الناس اللي كيختاروا انهم كيخليوا راسهم يدخلوا في حرب، وكاينين الناس اللي كيخليوا

0: راسهم ان يدخلوا ولا يبقاو في دور ضحيه. داك هو سي تان شوا. شنو اختاريتي؟ دونك في جميع الاحوال حنا كنرجعوا نقولوا اي حاجه ما غتقدرش تبدلها او ما تقدرش تكون عندك عليها كونترول فمن ماشي صالح لك انك تضيع طاقتك وتفكيرك انك تبدلها. دونك ديجا لا ما يمكنلكش لوجيكمون بارلون ما يمكنلكش. دونك اللي يمكنلك هو انك انت تقبل انك درتي ما عليك في واحد الحاجه باش تصلحها، والنيه اللي كانت عندك انك فريمون بغيتي تصلحها ماشي باش تخلي الاخر يمشي على هواك ولا يمشي بداك الشيء اللي بغيتي. كاينه واحد النوع ديال لاكسبتاسيون التقبل اللي خصو يكون. دونك هذاك التقبل اللي بديتي به قبل فراه غتكمل به. هذا لا يعني انك غتكون ما تخاق لا كاينه ماشي كنقول لك تقبل معنى داك التقبل ماشي ما تعطيش راسك الحق انك تحزن. لا تحزن وتبكي ودير لو داي وهذا الشيء كله عادي، حيت ما يمكنش راه كما تنقولوا حتى بالدارجه ديالنا راه قطه الا كانت معاكم مولفاكم مولفه صعيب باش تفرقها. فما بالك الا كنت عايشه وانسان وعايشين تحت سقف واحد
1: نورمال. وباش نفهموا الناس ويعني والناس اللي دازين تجربه الانفصال راه ماشي ما كاينش اللي ينفصل وغدا كيخرج يدير حفله فرحان، يعني راه اي واحد انفصل من بعد علاقه زوجيه كيكون ولو يكون عندك الخير في داك الانفصال راه كيبقى
0: في حاله وحده حنان. وهذا الشيء شفتوه سانسيرمون شفتوه لان كيكون اصلا الزواج ما كانش عنده ما عندوش بلاصته ما عندوش قيمه من الاول. داكوغ دونك بالنسبه كاينين الناس لما كانت واحد الوقت كتجينا غريبه من الواقع، حنا كنهضروا واقعيا وي كاينين حالات وحالات وحالات. كاين حالات اللي كتلقى امراه او حتى الراجل فهو كان مزوج في الوراق مي ما عايش حياه زواج.
1: دونك حنا نهضروا على في الغالب.
0: دونك الغالب الا كتكون حياه المجتمع ديالنا حنا تربيتنا خلاتنا نقولوا بانه حدنا مزوجين حنا مزيانين. شو واخا نكونوا ماشي مزيانين المهم طونكو حنا باقي مزوجين وقدام ناس مزوجين راه حنا مزيانين. ملي تنقولوا الطلاق ضروري ما يكون فيها واحد خاسر وواحد رابح او ضروري ما يكون فيها صداع او يكون فيها مشاكل، ضروري ما يكون فيها ديال صافي قطع الصفحه ونسى كل شيء.
1: نقطعها ونحرقها من مورايا. هذه كنسمعوها بزاف وكنسمعوا كذلك حنا ما لا نعمم ولكن حنا كنهضروا الحالات اللي حنا كنناقشوا هذا الموضوع اليوم على ضوءها. كنسمعوا بزاف انه كيفاش بغيتي راه الزواج وما كنعرفولوش راه في العرس وكندابزو فكيفاش بغيتي في الطلاق ما ندابزوش.
0: تدابز تلمدابز خاصها تكون راقيه. شوف نتقبلوا انه بعض المرات حنا كنبقاو بشر ما غاديش انا ما غاديش نخرج راسي من الناس. جي فيكو سا وعارفه شنو هو ان في ذاك اللحظه دي كتكون عايش ليموسيون كتكون ردود افعال فقط ما مبنياش على غيزون مو على العقل
1: الغضب
0: ولكن الغضب سي سالو دو كتخلي راسك انك ما تقبلتيش الفشل بالنسبه لك انك تفشل ما تقبلتيش ما تقبلتش ان انسان معاك كيفاش ما شافكش على حقيقتك بزاف الامور ما تقبلتيش انه هذه الحياه بداك الشكل اللي انت رسمتيه مشات. هذا كتخدم
1: ما كنعتقدش ان شي واحد كيتزوج وهو يعني في باله غيطلق شي نهار كيكون الانسان كيتزوج على واحد العشره. دابا المشكل ماشي هو في الانفصال في حد ذاته بقدر ما كيكونوا هناك اطفال وملي كيكون المضاربه يعني في الانفصال ويمشي مضاربه معركه داروس وكاين اللي كيحرق الخاد يعني الاخضر واليابس ويقول داك الشيء اللي كاين واللي ما كاينش على اساس انه الطرف الاخر سواء حنا لا نقولوا راجل ولا مرة
0: بجوج
1: على اساس انه هذاك
0: بينه هو اللي
1: هو الضحيه في الاخر
0: هذا اكبر غلط كيديروه الاباء. انا شفتها من رجال ومن نساء. يعني كاين اللي الراجل اللي كيطلق المراه بولادها وكيبين لولادو في ذاك المومون فاش انه هي اللي غلطه وهي خسرتني والاخر عاوتاني لا ميم شوز كتبين هذا اكبر غلط. اون توليغ انه حنا كبشر عندنا واحد لابيريود باش نبداو نتقبلوا نقدروا نبقاو في هذاك ردات فعل ولكن راه خص العقل يحضر انه بلاتي شنو اللي صالح حيت راه الولاد ماشي ما تيفهموش واحد لو مومون تيوليو يفهموا بصح. دونك شنو درتي؟ ضربتي لا كريديبيليتي ديالك مع وليداتك بعدا اصلا انت غير صادق حيت انا بابا وماما شفتهم
1: اللي يقطع لك خصو يجر وليداته عنده الام كذلك خصها تجر وليداتها عنده وتكرهه
0: كل اللي رابح في هذا الشيء صحيح حتى واحد ما رابح في هذا الشيء الوغ كو خصنا نفرقوا. انا طلقت او العلاقه الزوجيه ما بقاتش مي كاينه علاقات اخرين كاينه علاقه انسانيه اولا واحد ما غاديش يضرب كل شيء داك السنين انه غير ما غير نيجاتيف.
1: وهذا هو السؤال، واش كيطلق الزوج؟

0: الزوج والزوجة ولا كتطلق العائلة، لأنه كنسمعوا وهذا الشيء كله حنا غير داكشي اللي كنعيشوا في المجتمع، كنسمعوا طلقتيها عطيها ولادها، تدي ولادها، طلقك يدي ولادو، كيبداو داك الدراري كيلعبوا بهم في الوسط.
1: مع الأسف هذا الشيء كنشوف الوسط ديالنا، والدينا بخوفا بعض المرات تلمو كتبقى فيه البنت أو تبقى فيه هذا، فهو تيجر جهته ما كيشوفش جلوبال مش الواقع، ما تيكونش نوتخ اي سي با بيان انك انت كون نوت نوتخ، انك انت ما دخلتيش، نقولوا ما دخلتيش في العلاقه الزوجيه باش تكمل، لان واخا تبغي تدخل هذوك الاطراف هما اللي عارفين شنو عايشين، يعني كاين شي حاجه واقعيه وانه انت مزيان انا مزيان ولكن اوني با كومباتيبل ما توالمناش، ولكن بالعقل خص ولا بدا واحد يجلس يقول هذا السيد او هذه السيده انا وياه زوج وزوجه ما نجحناش. اوكي كاين شي حاجه اخرى، انسانيا واش حنا مزيانين؟ كاين اون غروند بارتي مزيان، وجو كارد هادشي زوين نخليه، علاش نضربو في الزيرو على وديت ما صدقتيش معايا انك زوجي وانا مراتك؟ الاهم من هادشي كله كاب وام فين حنا؟ راه هادي الاهم، بغينا ولا كرهنا اليوم كاينين الناس اللي ربما واحد النهار اختاريناهم وبخاطرنا درناهم وكان لاموغ ولا كان هادشي كله، ودابا راه كاينين. دونك نفكر انه كيفاش نحافظ على علاقتي، حيت انا كاب وكام بقينا ولا ما بقيناش هذيك راه كاينه، ما قطعنا العقد وطلقنا
0: ولكن ما يتفارقوا ماشي الاب والام،
1: فوالا الاب والام ما تفارقوش. انا جو ريست توجور لو بابا وانتي توجور لا مامون. اوكي هذه هي لا غولاسيون اللي انا خصني نبنيها ونالمونطيها دون مانيير بوزيتيف باش تكبر. عاد كتجي انت كتجي راحه نفسيه من بعد، لان صافي فرقتي ما بقاش يبان لك فلان فيه كل شيء، فيه هي وداك الزوج.
0: يعني انك كترجح الكفه ديال الامومه ولا الكفه ديال الابوه والمصلحه ديال الاطفال. شنو ما ابرز الاخطاء اللي انت وكبتي دي كوب اللي هما في طور الانفصال ولا نفاصلوا، شنو اكثر ابرز الاخطاء اللي كيديروها الاباء بدون قصد بعض المرات بعد الطلاق تحديدا اللي كيخلصوا فيها الدراري الثمن غاليا؟
1: شوف هي النقطه اللي قلتها اول وحده هي انك كتكون ردت فعل، يعني كيكون داك الجرح وانت كترد كتحاول ترد داك الصفعه، وانا ما عارفش بان انت راك تاكل فلاسه وليداتك كياكلوها. وي جو كومبرون كاين واحد الجرح كبير، لان ماشي سهله ان الوحده تفارق، وسورتو ملي كيكون فيها دي زيمونسيون زوينين كيكون، يعني الناس ما كتنسى، شوف ما كتنساش الذكريات، الراجل كذلك، يعني كيكون واحد لا ستابيليتي بلوز او ماشي، بعض المرات تكون واخا ما كايناش لا فري ستابيليتي مي ولفنا. دونك شي غير باش كتخرج الواحد من داك لا زون انه مولف وتخرج في شي حاجه جديده راه فيها واحد الخوف كبير. ولو انه عرفتك انت ما صالح ليش ولكن ما قداش انا نكون بوحدي او انت ما قادرش. اوكي الغلط الثاني هو انه انا نوهم راسي بانه سي كومسا غادي نقول نجحت، راه حنا داخلين معركه، شكون غينجح شكون غادي يفشل، شكون غير بهذا الشيء، راه خصني ندير الاولويه للاطفال. هاد ولادي شنو باغين؟ مزوجين ما مزوجينش مطلقين اوكي شنو كانوا باغين؟ باغين انه يتلبوا الاحتياجات ديالهم كاطفال، اطفال اللي تيكبروا بشويه بشويه، يعني لا بريزونس ديال الاب والام خصهم يكونوا حاضرين. هذه هي النقطه اللي خصنا نخدموا عليها. دونك فيا فيك للصالح لوليداتي خصك تكون حاضر، داك حاضر وحاضره هي اللي نتفقوا عليها، لا فريكونس لا كاليتي كيفاش غتكون حاضر بلا ما نتادى انا وتكون انت بلا ما تادى، ولكن وليداتي رابحين.
0: كاين بعد لي كوب اللي هما منفصلين يعني كيديروا بحال هادشي ضغط على الطرف الاخر باش يولي مثلا
1: كاين لا كاين
0: او لا كاين باش يندمك باش ما يديرش حياه اخرى.
1: لا كاين لا كاين
0: وكيقولوا حتى للدراري مثلا ولادهم الا مثلا باك مشى تزوج غيدير ولاد اخرين ما يبقاش يبغيك الا مك كنسمع هادشي.
1: لا كاين هادشي ماشي كتسمع
0: هادشي كتسمع
1: مالوغوزمون كنقول لك الاثر خايب بزاف، وما عارفينش ربما كيكونوا اطفال ما تيعبروش هما بعض المرات يفضلوا انه لا عبر ساسها غير ما غايقول حتى شي حاجه، ولكن واحد النهار اللي كيوصل لاج اللي كياخذ فيها مواقف وكيدير ياخذ دي ديسيزيون راه كيولي وكتكتشف انه كيفاش انا راه ربيت واحد الطفل وما عارفش فاش كيفكر، كيدير شي حوايج اللي انت عمرك ما توقعتيهم. دونك يختار حياته هو، قدر يبعد عليهم بجوج. دونك يوصل واحد الوقت انه كيختار راحته كيختار راسه. اوكي ماما غنتقبلها ما عنديش مشكل، ولكن فيها وفيها وفيها وفيها بابا حد الساعه كيعطيني الفلوس كي هذا محتاجه، دونك انا غناخذ اون ديسيزيون النهار اللي غناخذ غنبعد وغنسد كل شيء.
0: يعني ما يتصوروش الاباء انه داك الشيء حيت الدراري كانوا صغار ملي غيكبروا غينساو داك الشيء، بالعكس راه كيطلع معاهم
1: ما كيتنساش هذاك، بالعكس كتبني حيت الشخصيه ديال الطفل واش كتبنى؟ كتبنى داك لونفيرونمون ليكيليبر ممكن تحقهم بعد الطلاق اكثر ما تتحقوا في الزواج، حيت كنلبي احتياجات الاطفال ديالي، حيت انا شنو هي انا بقى مزوجين وفتحت

0: سقف واحد انا لا فورم ها هو دار مي لو فور ما كاين والو ما كاينش لي فالور ما كاينش ما كايناش السكينه ما كاينش ما كيشوفوش ما كاينش استقرار كيشوفو غير
1: ربما كلام هذا الزواج ماشي صحي
0: اكزاكتومون دونك علاش انه ربما فيها خير وانا خصني نكون عندي اليقين التام انه كل موقع فيه خير حيت الخير حنا اللي كان حنا بالنسبه لنا ملي كنطلبوا الخير كنسبنا الخير في ديك الحاجه لان في وجهه النظر ديالنا هذيك الحاجه هي اللي فيها الخير ديالنا نو انا كنتمنى ان يكون فيها الخير ربما ديك الساعات داك الطلاق ما باين لكش انت انه خير ولكن فيه خير كبير ما تلاقيناش ما تفهمناش وحنا سورتو كنهضروا انه لقاتنا واحد الظروف مي افيك لو طون تبدلوا بزاف د الحوايج نتقبل انه تبدلوا الاساس في هادشي كله واش كنت مرتاحه واش كنتي مرتاح واش درنا اللي قدرنا نديروه باش نديفلوبي ونحافظوا على هاد العلاقه ونزيدوا بها قدام درنا ما مشاتش ما مشيناش بعيد بها اوكي ماشي مشكل
1: واش خاصنا نطويو الصفحه ديال الزواج صلحتي لي ما صلحتي ليش كنت انا مزيان كنت انت خايب لانه كنسمعوا بزاف طلاق صحي كيفاش خصنا ندبروا هذه المرحله هي طبعا مرحله ما يمكنش ما نديروش حنا ما كاينش نصائح ذهبيه وانما كل واحد كيتادبط على حسب شنو اللي كيعيش وظروفه وليداته وشنو ولكن كيفاش يمكن لينا انه المرحله ديال الزواج خصها ضروري تطوى بحلوها ومرها ونعيشوا فتره الانفصال بحياديه
0: الو بون كاين شي حوايج كيف ما قلتي سي غولاتيف مي كاين شي حوايج اللي هما اساسيين هي أنا نتقبل بدا السؤال واش درت لي عليا باش ما يجينيش تأنيب الضمير من بعد درت لي عليا اللي هو خصو يدار بيزافي لي أنا ولوليداتي الطرف الثاني دار لي عليه ما دارش لي عليه سي با لا بون كيستيون باغفوا كتجي وجوهدين كتقولك هو ما دارش لي عليه ما كنقلبوش على شنو دار
1: اتهامات
0: انت شنو درتي ربما هو عاوتاني تيقول دار لي عليه وانت ما درتيش دونك علاش با كونترولي لا فيرسون كيفاش تيفكر هو الاخر اوكي وليداتي شنو محتاجين وانا شنو محتاجه انا محتاجه وبغيت انا نكون مرتاحه شنو هي راحتي واش الا رجعت لو غنكون مرتاحه لا دونك الانفصال فيه خير الوليدات هذاك التوازن اللي ربما ما قدرناش نحقوه وحنا مزوجين رانا خصنا نحقوه دابا ولدات شنو محتاجين لا بريزونس ديال لو بابا نتفق انا وياه واش غيحضر مره في النهار مره في السيمانه جو سي با مي لا كاليتي دو طون هي اللي مهمه لو كونتاكت بينو بين الوليدات خصو يبقى اون بيرمانونس ما نجيش انا كنشوف بعض المرات تيقول لك لا ما تهضرش مع البنت ما تهضرش مع الولد
1: ديال لا كنشوفو بزاف كنسمعو بزاف اطلقني وصافي نسى ولادو أو لا بغات تمشي وتنسى ولادها
0: اكزاكتومون مالوغوزمون دابا كانوا
1: هي كيمنعها على ولادها او كتمنعو على ولادها
0: هذه انتقام تيحاول ينتقم
1: دابا انتقام واش منو ولا من ولادهم
0: من راسو اون فان دو كونت كتلقاه هو اللي عنده مشكل ما لاهم ولادو ولا من مراتو هو جايب واحد المشكل واحد التروبل بسيكولوجيك عنده ان بروبليم مع راسو هو تيحاول يلبي عن طريق ناس اخرين وحوايج اخرين
1: او هي باش ما نقولوش
0: هي واحد انت قلتي هو انا جاوبتك على هو هي هو ولا هي داكو دونك الانسان داك الزوج او الزوجه تيكون فريمون عنده مشاكل ما متقبلش الفشل ما بالنسبه له هو فشل بحال راسم واحد الطريق واحد لو شيما واحد الصوره وبغاها بدك ما يمكنلكش مادام فيها اطراف اخرين ما يمكنلكش ضمن انه تكون داك الصوره اللي بغيتي ذا نيكست نمشي لحاجه اخرى ما صدقات ليش الحلقه الاولى نمشي حلقه واحده اخرى شكون هو الاساسي في هذا الشيء كاينه انا ووليداتي
1: داك نرجح المصلحه الفضله
0: وهذاك السيد من اللي كتكون بواحد في اغلب الحالات اللي شفتهم انا واللي انا عشتهم كتلقى بان كاين واحد الجانب ايجابي في داك الشخص اللي هو ممكن يفيدك كانسانيا وكام وكام الوليدات ما نقلبش على انا حيت بغيت انا بهذا الشكل الا ما كانش ما كاينش بيدك حل كاينه شي حاجه اللي اون سوليسيون اللي كتخرج من ارض الواقع ما عنديش ما تربيتش عليها مي جو مادابت ليسونسييل انه كنقول المصلحه ديالي هادشي راه تنقول لك ماشي ساهل كيحسبوا الناس انا غتطلق
1: باش كنت تفكر هادشي ولكن هو صراع
0: تقبل
1: نفسي وضغط كبير بزاف كيكون على الطرفين ولكن اللي بغينا في هذه الحلقه نفهموا هادشي كنعرفوه ولكن ربما كنتغاضوا عليه هو انه هذاك الصراع اللي كتعيشو داك المطلقه ولا داك الصراع اللي كيعيشو داك المطلق راه كيهزو كامل الولد او البنت
0: مالوغوزمون
1: طفل راه كيحس بداك
0: الضغط حيت شنو محتاج الولد محتاج الوليدات انه يشوفوا امهم مرتاحه يشوفوا باهم مرتاح يشوفوا امهم ايبانوي يشوفوا باهم ايبانوي بس كيفاش درتولها واش نحتمزو.

0: زوجين متلقين ما كيهمهمش، حاضر في حياتي ما غاديش نفرق بين انا واش كنتو نتوما مع بعضياتكم، مي جانب انساني تيكون حاضر. هذاك الشيء اللي فيك زوين وصالح لهاد العلاقه خصو يبقى، اللي ما زوينش ما نديروش. دونك بغيتي ولا كرهتي راه كنبقاو بشر، فينا حتى حنا النواقص وفينا هذا، دونك نتقبلوا انه حتى حنا راه فينا لي ديفو. بعض المرات داك الشيء اللي كتبان لك انت زوين فيك انت راه سي ان ديفو بور لوتر.
1: كاين بعض الحالات اللي وكبتيهم اللي كتشوفي بانه لا لا لا الرجل ولا المراه لا الاب ولا الام كيديروا واحد المجهود مضاعف باش يعوضوا وليداتهم انهم ما يحسوهمش انه ما بقاش الاب معاهم في الدار مثلا او الام معاهم في الدار.
0: اه كاين اكزاكتو، سورتو انا لاحظت ان اغلب تهضروا على المجتمع ديالنا اغلب اللي كيمشيو مع الام اغلب الحالات تلقاو اوكي. دونك الولد الاب بيتو كيبغي يعوض، خصوصا ان ملي كيكون عنده نهار في السيمانه مشينا بجانب قانوني نهار في السيمانه كيمشي داكوغ، يعني ما عندوش داك الفرصه
1: انه يشوف. الناس اللي واخا مثلا قانوني عنده مره في السيمانه كتلقى واحد
0: دائما حاضر. دونك
1: انا كنعرف ناس اللي هما رجال اللي هما مطلقين اللي بدلوا مقر السكنه ديالهم وجاو سكنه
0: وليداتهم. انا عرفت اكزاكتومون، لان انا قلت لك دابا ما اتفقناش على واحد الحاجه نتفقوا على حاجه اخرى اللي في صالح لنا كامل. تقبل انه تكون من بعد تكون احنا تقبلوا انه يكونوا نعيشوا في ذاك الفتره ديال الحداد، هذه اهم، وتخلي راسك الوقت ما تاخذش دي ديسيزيون وما ديرش دي زاكسيون دي رياكسيون
1: وتعصب او تتحسد. امل طاهري للاسف مابقاش الوقت، شكرا بزاف انك انت معايا، كنت متخصص في العلاقات الاسريه والزوجيه، نتلاقاو ان شاء الله حلقات
0: ان شاء الله بك
1: في مواضيع اخرى. شكرا لكم، في امان الله.